0: أجمل مدينة في العالم.
1: كل إنسان يرى بلده أجمل البلدان،
0: ولكن الإسكندرية بالفعل عروس الموانئ. انظروا إليها لتتأكدوا من كلامي.
2: إنها بالفعل رائعة
3: ولها تاريخ طويل. إن هذا الميناء الذي ندخله تمتد جذوره إلى 4000 عام.
2: 4000 عام؟
3: نعم، بناها قدماء المصريين غرب جزيرة فرعون أو فاروس، وكان هذا الميناء يسمى راكودا.
2: هل المدينة من آثار الفراعين؟
3: لا لا، الميناء فقط. أما المدينة نفسها فكانت قرية صيد عادية، ولكنها كانت شديدة الجمال. رآها الإسكندر المقدوني في رحلاته، فقرر أن يبني عليها مدينة تحمل اسمه، وكانت الإسكندرية.
0: الإسكندر الأكبر مذكور في القرآن الكريم.
2: كيف هذا؟
0: إنه ذو القرنين.
3: هذه معلومة غير مؤكدة.
1: نعم، أعتقد أن ذا القرنين هو الملك الفارسي كورش.
0: بل هو الإسكندر المقدوني.
1: أؤكد لك أنه كورش.
0: بل الإسكندر.
1: لا، كورش.
3: توقف عن الشجار، لقد أخفى القرآن الكريم شخصية ذي القرنين والعصر الذي عاش فيه، لأن المهم في قصته الدرس والعظة.
2: إنني لا أفهم عن أي شيء تتحدثون. ومن هو ذو القرنين أصلا؟ وما هي قصته؟
3: سأحكي لك قصته عندما نرسو في الميناء.
0: الشاي بالنعناع، وبعد الشاي سأدعوكم إلى أجمل وجبة أسماك في الدنيا.
1: سمك؟ نحن مللنا من أكل السمك.
0: الأسماك هنا يختلف مذاقها.
1: أليست من نفس البحر؟
0: إنه فن الطهو، ما أدرك أنت؟
1: بل أنت الذي لا تعرف شيئا.
3: توقف.
2: لم تحدثني عن ذي القرنين يا صاحب البحر.
3: حسنا، كان ذو القرنين رجلا صالحا، ويعد من أعظم القادة العسكريين في التاريخ القديم. هل تعرفون لماذا أطلق عليه لقب ذو القرنين؟
0: لأنه كان يمسك بقرني الأرض ويتحكم فيها كما يمسك الراعي بقرني ثوره وهو يقود.
3: وأنت يا مرجان، ما رأيك؟
1: أرى أن الاسم سببه أنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها.
3: نعم، كلاكما على صواب. كان ذو القرنين يجوب الأرض ليصلح فيها ويدعو الناس إلى توحيد الله، وقد مكن الله له في الأرض وجعله من العارفين بأسرار العلوم الإنسانية وفنون القتال.

0: اثني ركبتك الأمامية وأنت توجه الضربات.
1: أمرك يا سيدي القائد.
0: هيا اضرب.
1: أوه.
0: لا تندفع كالثور واحرص على حفظ توازنك.
1: معذرة يا ذا القرنين.
0: بطار عقاب.
2: أمرك يا ذا القرنين.
3: رهن إشارتك.
0: أريد تدريبا عنيفا على حفظ التوازن وعلى تحمل الجهد. اجعلهم يعبرون البحيرة فوق ألواح من جذوع الأشجار.
2: أليس الاختبار شاقا؟
0: من يفشل فيه لا أريده في جيشي. واجعلهم أيضا يسيرون زحفا بين النيران المشتعلة.
2: أمرك يا سيدي.
0: لا راحة قبل أن تتم التدريب على أحسن وجه. من يسقط من التعب يترك الجيش فورا. اتبعني يا عقاب. ارتاحوا.
4: أهلا سيدي القائد.
0: كيف حال المصابين يا طبيب؟
4: يتحسن أكثرهم. هناك حالتان أحتاج إلى مشورتكم فيها إذا كان لديكم الوقت.
3: القائد لم يتناول طعاما منذ الصباح.
0: المرضى لا يمكنهم الانتظار. أعالجهم أولا.
4: هذا الرجل محموم. حاولنا خفض حرارته بكل الطرق.
0: سأجرب هذا الخليط من الأعشاب. افتح فمك يا أخي.
4: سأسقيه أنا يا سيدي.
0: وتحرمني من الأجر بالشفاء إن شاء الله.
4: بدأ يتصبب عرقا. هذه علامة طيبة. الحالة الأخرى سهم مسموم.
0: ليس أمامنا إلا نزع السم فورا.
4: سيدي هذا خطير عليك.
0: ولكنه العلاج الوحيد. أيها التاجر، أريد شيئاً من اللحم وليس معي إلا قطعة من الفضة.
5: خذ اللحم دون أجر يا عماه.
0: دون أجر؟ بارك الله لك.
5: بل ادعو لذي القرنين الذي نشر العدل والخير.
0: اللهم اغفر له ما كان من تقصيره في خدمة الناس.
2: عقاب أين أنت؟
3: هنا. لم آكل منذ الصباح.
2: ليس هذا وقت الطعام. هناك اجتماع عاجل مع القائد ذي القرنين.
3: اجتماع عاجل؟
0: أنتم تسألون أنفسكم لماذا هذا الاجتماع في جوف الليل؟
2: بالتأكيد للقائد الحكيم أسبابه القوية.
0: استعدوا للسفر.
3: سفر آخر؟
2: لقد جبت معظم أنحاء الأرض يا سيدي.
0: ها قد اعترفت. معظم وليس كل. يجب أن أسافر إلى كل أنحاء الأرض لأتأكد أنني لم أقصر في حق الناس.
3: لماذا تشعر دائما بالتقصير يا سيدي؟
0: إن العلم والتمكين في الأرض ابتلاء للعبد. الله ابتلاني بالقوة والعلم ليرى إن كنت أشكره أم لا.
2: وما هي علامات الشكر في رأيك يا سيدي؟
0: أقلها أن أمضي وقتي في خدمة الناس والسعي إليهم في كل مكان. أنشر بينهم الدعوة إلى الله وأعينهم على أمور دنياهم.
3: لنسافر غدا إن شئت.
0: بل نسافر الليلة. سأصحب القائد عقاب والقائد بطار وجنودهما في الرحلة وأترك بقية الجيش هنا لحماية الناس.
6: الصمت. الصمت يا سادة أعضاء المجلس الموقر في غروبستان. الهدوء من فضلكم.
7: يا سيد هابينس، إن أراضي غروبستان تنهب كلها ولا يستفيد منها إلا قلة من الناس.
6: أين دليلك؟
7: اسألوا الجوع والعرايا والمظلومين الذين سلبت أراضيهم ونهبت بيوتهم.
8: إنني أعترض. إن كلام بيترو جارح، وأنا كمسؤول عن الأمن والحماية للناس أؤكد أنه لا توجد جريمة واحدة.
6: أنت تحقد على السيد ماركو لأنه أكثر منك مالاً.
7: هذا غير صحيح، إنني فقط أقول الحق.
6: بيترو، توقف عن إثارة مشاعر الناس وإذكاء روح الغضب والتفريق بين أهل غروبستان.
8: إنه يستحق العقاب يا سيدي.
9: لنعزله ونرح أنفسنا من معارضته المستمرة.

0: هؤلاء القوم لماذا يجلسون كالمرضى؟
1: هل نجد لديكم قليلاً من الماء لنا وللخيول؟
2: ماء؟ إننا نكاد نهلك من الظمأ، ولا زرع أمامك.
1: كيف تعيشون إذن؟
2: ننتظر هبوط الأمطار لندخر الماء في أوان ضخمة.
1: ولماذا لا تحفرون الأرض وتخرجون منها الماء؟
2: الماء بداخل هذه الصحراء الجرداء، كيف؟
1: سأنقب لكم عن الماء.
2: ما الذي يفعله؟ هل هو مجنون؟
0: كيف تجرؤ يا رجل؟
1: توقف يا بطار، لم نأتي لنؤذي الناس، وإنما لنعينهم. يمكنكم أن تحفروا هنا.
3: الماء يا سيدي،
4: لا أصدق عيني، نعيش فوق الماء ولا ندركه. كيف أشكرك؟
1: لست أنا من يستحق الشكر، أشكر من وهبك الخير.
2: عمن تتحدث؟
1: عن الله الواحد الأحد الذي خلقنا ووهبنا نعمه لنعبده ونشكر فضله.

0: بيترو، خفت أن يقتلوك.
1: لا تخافي يا جوانا، لن ينالنا إلا ما قدره لنا الله.
2: إن إيمانك بالله وتركك لعبادة الأصنام يغضب أكثر الناس في غروبستان.
1: لا أهتم بهم،
2: ولكنهم يملكون المال والسلطة، ويسهل عليهم إيذاء من يختلف معهم في الرأي.
1: إنما يحدث ظلم عظيم وعلينا أن نغيره.
2: كيف ونحن لا نملك السلاح أو المال، وأكثر الناس يميلون لنفاق الحكام؟
1: معك حق، كم أتمنى لو ساد العدل هذه الأرض وحكمنا رجل قوي ومحب للخير مثل ذي القرنين الذي نسمع عنه.
2: أين نحن منه؟ إننا نسكن أقصى الغرب، والمسافة بيننا وبينه سفر يستغرق شهورا طويلة. الأسهل أن نفر نحن إلى أرضه.
3: اللهم لك الحمد وحدك ولك الشكر وحدك.
4: لا نريدكم أن ترحلوا يا سادة،
5: لقد انتهت مهمتنا.
4: ألا يمكن أن تبقوا معنا بضعة أيام أخرى؟
6: هذا قرار القائد ذي القرنين.
4: نريدك أن تبقى معنا أيها السيد الكريم.
7: انهض أيها الرجل ولا تنحني لغير الله، لقد تعلمتم الآن حفر الآبار وزراعة المحاصيل الصحراوية، وبعد أعوام ستنبت في أراضيكم أشجار النخيل لتطعم أولادكم، فصلوا لله واشكروه.
5: إلى أين نتجه الآن يا سيدي؟
7: إلى الغرب.
8: إن جيش ذي القرنين على أبواب المدينة، احسموا أمركم.
9: الحرب الحرب
10: الحرب الحرب.
11: انتظروا أيها القوم، لماذا نحارب ذا القرنين؟
12: إنه رجل صالح وعادل ولم ينهب أرضا دخلها.
2: وما ذنب أطفالنا في تلك الحرب؟
8: أنتم خانة، أتباع للغزاة.
13: نقتلهم يا سيدي؟
8: ليس الآن، بعد أن نتصدى لذي القرنين وجيشه ونقاره نلتفت للخونة.
14: هل أنتم واثقون بأننا نستطيع مواجهة جيش ذي القرنين؟
8: أعتقد أن ما هذا؟
15: زلزال
8: زلزال زلزال.
13: المصيبة الأكبر، إنه جيش الأعداء.
7: أيها القوم، ما جئت معتديا ولا طامعا في أرضكم، وإنما جئت لأنشر الخير والعدل.
8: ما رأيكم؟
14: المسألة لا تحتاج إلى رأي، نحن نستسلم.
13: أيها القائد، خذ ما شئت من ذهبنا وأرضنا وعبيدنا واتركنا لنعيش.
6: ماذا سنفعل بهؤلاء القوم؟
7: احتجزهم حتى ننظر في أمرهم.
15: ترى هل سيقتلنا؟
14: بالتأكيد سيقتلنا، كما كنا نفعل بأعدائنا. إنها النهاية،
11: سنؤخذ نحن بذنوبكم ونعذب جميعا.
5: ماذا سنفعل بالأسرى؟
6: ننتظر أوامر القائد بكل تأكيد،
5: ولكن القائد مشغول عنا.
6: دعه الآن، إنه يختلي بربي ويسبحه والشمس تتهيأ للغروب.
7: انظرا، ألا يبدو قرص الشمس مثل قطعة من اللهب المستدير الذي يوشك أن ينطفئ في البحر المحيط؟
5: لم أكن أعرف أن قائدنا شاعر.
6: إنه الآن ليس القائد العسكري، وإنما هو العابد الذي يتأمل جمال مشهد الغروب.
7: سبحان من هذا خلقه، إن الشمس تغرب في كل يوم، ورغم هذا تتغير الصورة في كل يوم. أي إعجاز لله عز وجل.
5: سيدي، ماذا نفعل بشأن الأسرى؟
7: سنعذب الظالمين لينالوا نصيبهم في الدنيا ويكونوا عبرة لغيرهم، ثم يعذبهم الله العذاب الأكبر يوم القيامة.
6: لقد كان القوم كلهم فاسدين، فهل نعذبهم جميعا؟
7: لا، الأبرياء والمستضعفون لا ذنب لهم.
6: ولكنهم سكتوا عن الظلم يا سيدي.
7: لم يكن بوسعهم غير السكوت، لم يكونوا قادرين على المقاومة.
5: هل نعفو عنهم إذن؟
7: ليس هذا فقط، بل سنعوضهم عن الظلم ونقول لهم قولا طيبا يرضيهم. الحمد لله الذي مكنني في الأرض وآتاني أسباب النصر وألهمني أن أحكم بالعدل.
16: بسم الله الرحمن الرحيم.
9: ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. صدق الله العظيم.
16: من الذي جعل ذا القرنين حكما على هؤلاء القوم؟ جنوده أم القوم حكموه على أنفسهم؟
9: لا هذا ولا ذاك، الله تبارك وتعالى هو الذي أمر ذا القرنين أن يكون حكما، وخيره بين التعذيب والإحسان.
17: لقد اختار التعذيب للظالمين
18: واختار الإحسان للمؤمنين.
9: هذا لأنه حكم بالعدل وانتظم أمر المملكة بعدل ذي القرنين.
16: وماذا حدث له بعد ذلك؟
9: أحس ذو القرنين أنه قد أدى مهمته في المكان، وتاقت نفسه للارتحال في سبيل الله.
16: إلى أين ذهب؟
17: وماذا فعل؟
9: ألم تعدنا بوجبة من الأسماك اللذيذة؟ الطعام أولا ثم أكمل لكم بعدها ما جرى لذي القرنين.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. عبد الباسط محمد عبد الصمد سليم داود أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، ويتمتع الشيخ عبد الباسط بشعبية هي الأكبر في أنحاء العالم لجمال صوته ولأسلوبه الفريد، وقد لقب بالحنجرة الذهبية وصوت مكة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، ولد الشيخ عبد الباسط سنة 1927 بقرية المراعزة في محافظة قنا في مصر. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد الأمير شيخ كتاب قريته. أخذ القراءات على يد الشيخ المتقن محمد سليم حمادة. ودخل الإذاعة المصرية في العام 1951، وكانت أول تلاواته من سورة فاطر. عين قارئا لمسجد الإمام الشافعي سنة 1952، ثم لمسجد الإمام الحسين عليه السلام سنة 1958 خلفا للشيخ محمد علي البنا. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. ترك للإذاعة عبد الباسط عبد الصمد ثروة من التسجيلات إلى جانب المصحفين المرتل والمجود ومصاحف مرتلة لبلدان عربية وإسلامية. جاب بلاد العالم سفيرا لكتاب الله، وكان أول نقيب لقراء مصر سنة 1984. نشأ في بيئة تهتم بالقرآن الكريم حفظا وتجويدا، فالجد الشيخ عبد الصمد كان من الحفظة المشهود لهم بالتمكن من حفظ القرآن الكريم وتجويده بالأحكام. والوالد هو الشيخ محمد عبد الصمد، كان أحد المجودين المجيدين للقرآن حفظا وتجويدا. أما الشقيقان محمود وعبد الحميد فكانا يحفظان القرآن بالكتاب، فلحق بهما أخوهما الأصغر سنا عبد الباسط وهو في السادسة من

التحق الطفل الموهوب عبد الباسط بكتاب الشيخ الأمير بأرمنت، فاستقبله شيخه أحسن استقبال لأنه توسم فيه كل المؤهلات القرآنية التي أصقلت من خلال سماعه للقرآن الكريم يتلى بالبيت ليل نهار بكرة وأصيلة. فلاحظ الشيخ على تلميذه الموهوب أنه يتميز بجملة من المواهب والنبوغ تتمثل في سرعة استيعابه لما أخذه من القرآن الكريم وشدة انتباهه وحرصه على متابعة شيخه بشغف وحب، فضلا عن دقة التحكم في مخارج الألفاظ والوقف والابتداء وعذوبة في الصوت تأخذ بالآذان بالسمع والاستماع. وأثناء عودته إلى البيت كان يرتل ما سمعه من الشيخ رفعت بصوته القوي الجميل ممتعا بأداء طيب يستوقف كل ذي سمع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ عبد الباسط في مذكراته: أتممت خلالها حفظ القرآن الكريم الذي كان يتدفق على لساني كالنهر الجاري، وكان والدي موظفا بوزارة المواصلات، وكان جدي من العلماء، فطلبت منهما أن أتعلم القراءات، فأشار علي أن أذهب إلى مدينة طنطا بالوجه البحري لأتلقى علوم القرآن والقراءات على يد الشيخ محمد سليم، ولكن المسافة بين أرمت إحدى مدن جنوب مصر وبين طنطا إحدى مدن الوجه البحري كانت بعيدة جدا، ولكن الأمر كان متعلقا بصياغة مستقبلي ورسم معالمه، مما جعلني أستعد للسفر. وقبل التوجه إلى طنطا بيوم واحد علمنا بوصول الشيخ محمد سليم إلى أرمنت ليستقر بها مدرسا للقراءات بالمعهد الديني بأرمنت، واستقبله أهل أرمنت بأحسن استقبال واحتفلوا به، لأنهم يعلمون قدراته وإمكاناته، لأنه من أهل العلم والقرآن الكريم، وكأن القدر قد ساق إلينا هذا الرجل في الوقت المناسب. وأقام له أهل البلاد جمعية للمحافظة على القرآن الكريم، فكان يحفظ القرآن ويعلم علومه والقراءات، فذهبت إليه وراجعت على يديه القرآن كله ثم الشاطبية التي هي المتن الخاص بعلم القراءات السبع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. بعد أن وصل الشيخ عبد الباسط 12 من العمر، انهالت عليه الدعوات من كل مدن وقرى محافظة قنا بمساعدة الشيخ محمد سليم الذي زكى الشيخ عبد الباسط في كل مكان يذهب إليه. وشهادة الشيخ سليم كانت محل ثقة الناس جميعا. مع نهاية العام 1951 طلب الشيخ الضباع من الشيخ عبد الباسط أن يتقدم إلى الإذاعة كقارئ بها، ولكن الشيخ عبد الباسط أراد أن يؤجل هذا الموضوع نظرا لارتباطه بمسقط رأسه وأهله، ولأن الإذاعة تحتاج إلى ترتيب خاص، ولكنه تقدم بالنهاية، حيث كان الشيخ الضباع قد حصل على تسجيل لتلاوة الشيخ عبد الباسط في المولد الزينبي، وقدم هذا التسجيل للجنة الإذاعة، فانبهر الجميع بالأداء المحكم المتمكن، وتم اعتماد الشيخ عبد الباسط في الإذاعة في العام 1951 ليكون أحد قرائها. وبعد هذه الشهرة التي حققها الشيخ عبد الباسط في بضعة أشهر، كان لابد من إقامة دائمة في القاهرة مع أسرته التي نقلها معه إلى حي السيدة

وبسبب التحاقه بالإذاعة زاد الإقبال على شراء أجهزة الراديو وتضاعف إنتاجها وانتشرت بمعظم البيوت للاستماع إلى صوت الشيخ عبد الباسط. وكان الذي يمتلك راديو في منطقة أو قرية من القرى كان يقوم برفع صوت الراديو لأعلى درجة حتى يتمكن الجيران من سماع الشيخ عبد الباسط وهم بمنازلهم، وخاص كل يوم سبت على موجات البرنامج العام من 8:00 وحتى 8:30 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. بدأ الشيخ عبد الباسط رحلته الإذاعية في رحاب القرآن الكريم منذ العام 1952، فانهالت عليه الدعوات من شتى بقاع الدنيا في شهر رمضان وغيره من أشهر السنة. كانت بعض الدعوات توجه إليه ليس للاحتفال بمناسبة معينة، وإنما كانت الدعوة للحضور إلى الدولة التي أرسلت إليه لإقامة حفل بغير مناسبة. وإذا سألتهم عن المناسبة التي من أجلها حضر الشيخ عبد الباسط، فكان ردهم بأن المناسبة هو وجود الشيخ عبد الباسط، فكان الاحتفال به ومن أجله، لأنه كان يضفي جوا من البركة على المكان الذي يحل به. وهذا يظهر من خلال استقبال شعوب دول العالم له استقبالا رسميا على المستوى القيادي والحكومي والشعبي، إذ استقبله الرئيس الباكستاني في أرض المطار وصافحه وهو ينزل من الطائرة، وفي جاكرتا في إندونيسيا قرأ القرآن الكريم في أوسع مساجدها، فامتلأت جنبات المسجد بالحاضرين، وامتد المجلس خارج المسجد لمسافة كيلومتر مربع، فامتلأ الميدان المقابل للمسجد بأكثر من ربع مليون مسلم يستمعون إليه وقوفا على الأقدام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وفي جنوب أفريقيا عندما علم المسؤولون بوصوله أرسلوا إليه فريق عمل إعلامي من رجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون لإجراء لقاءات معه ومعرفة رأيه عما إذا كانت هناك تفرقة عنصرية أم لا من وجهة نظر الشيخ، فكان قد أسند كل شيء إلى زميله وابن بلده ورفيق رحلته القارئ الشيخ أحمد الزريقي الذي رد عليهم بكل لباقة وأنهى اللقاء بوعي ودبلوماسية أضافت إلى أهل القرآن مكاسب لا حد لها، فرضت احترامهم على الجميع. ومن بين الدول التي زارها الهند لإحياء احتفال ديني أقامه أحد الأثرياء المسلمين هناك، وفوجئ الشيخ عبد الباسط بجميع الحاضرين يقفون على الأرض وقد حنوا رؤوسهم إلى أسفل ينظرون محل السجود وعينهم تفيض من الدمع يبكون، إلى أن انتهى من التلاوة وعيناه تذرفان الدمع تأثرا بهذا الموقف الخاشع. ولم يقتصر الشيخ عبد الباسط في سفره إلى الدول العربية والإسلامية فقط، وإنما جاب العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا وصولا إلى المسلمين في أي مكان من أرض الله الواسعة. ومن أشهر المساجد التي قرأ بها القرآن هي المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف من مدينة المنورة، والمسجد الأقصى بالقدس، وكذلك المسجد الإبراهيمي في الخليل في فلسطين، والمسجد الأموي في دمشق، وأشهر المساجد بآسيا وأفريقيا والولايات المتحدة وفرنسا ولندن والهند ومعظم دول العالم. فلم تخل جريدة رسمية وغير رسمية من صورة وتعليقات تظهر أنه أسطورة تستحق التقدير والاحترام. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عقبة.
1: صدق الله العلي العظيم. يعتبر الشيخ عبد الباسط القارئ الوحيد الذي نال من التكريم حظا لم يحصل عليه أحد بهذا القدر من الشهرة والمنزلة التي تربع بها على عرش تلاوة القرآن الكريم، يقرب من نصف قرن من الزمان نال خلالها قدرا من الحب الذي جعل منه أسطورة لن تتأثر بمرور السنين، بل كلما مر عليها الزمان زادت قيمتها وارتفع قدرها كالجواهر النفيسة ولم ينسى حيا ولا ميتا. فكان تكريمه حيا عام 1956 عندما كرمته سوريا بمنح وسام الاستحقاق ووسام الأرز من لبنان والوسام الذهبي من ماليزيا ووسام من السنغال وآخر من المغرب، وآخر الأوسمة التي حصل عليها كان قبل رحيله من الرئيس محمد حسني مبارك في الاحتفال بليلة القدر عام 1987. تمكن مرض السكري منه وكان يحاول مقاومته بالحرص الشديد والالتزام في تناول الطعام، ولكن تزامن الكسل الكبدي مع السكر فلم يستطع أن يقاوم هذين المرضين الخطيرين، فأصيب بالتهاب كبدي قبل رحيله بأقل من شهر فدخل المستشفى، إلا أن صحته تدهورت مما دفع أبنائه والأطباء إلى نصحه بالسفر إلى الخارج ليعالج في لندن، إذ مكث فيها أسبوعا وكان بصحبته ابنه طارق، فطلب منه أن يعود به إلى مصر. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وتوفي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يوم الأربعاء 30 نوفمبر 1988، وكانت جنازته وطنية ورسمية على المستويين المحلي والعالمي، فحضر تشييع الجنازة كثير من سفراء دول العالم نيابة عن شعوبهم ورؤساء دولهم، تقديرا لدوره في مجال الدعوة بكافة أشكالها.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: المستقبل FM الأولى في بابل.
4: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: في غار ثور.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم بأن قريشا ستتبعه وتحاول اللحاق به، لذلك فقد سلك طريقا عكس طريق المدينة حتى انتهى إلى غار ثور. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر في الغار، أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لدينا إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة، وقررت قريش استخدام جميع الوسائل الممكنة للقبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة تحت المراقبة المسلحة، وقررت قريش إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين.
0: حينئذ انتشر الفرسان والمشاة في الجبال والوديان والهضاب، كلهم يرجو الحصول على تلك المكافأة الضخمة، لكن من دون جدوى. وبينما هما في الغار إذ رأى أبو بكر آثار المشركين فقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فهدأت نفس أبي بكر. استمرت المطاردة والبحث مدة 3 أيام دون الوصول إلى نتيجة. فلما توقفت أعمال دوريات التفتيش، تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة، ثم انطلق حتى نزل بقباء وهي في ضواحي المدينة، وذلك في 12 من شهر ربيع الأول يوم الاثنين، فكان هذا اليوم مبدأ التاريخ الإسلامي.

0: صباحا إلى مشارف المدينة ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يردهم حر الظهيرة. فعلوا ذلك مرارا، فلما تأخر وصوله صلى الله عليه وسلم أوى الناس إلى بيوتهم، فلما وصل صلوات الله عليه رآه رجل من اليهود من أحد حصون المدينة، فصاح ذلك اليهودي بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرج الناس يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وكان أكثرهم لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وازدحم الناس ما يميزون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، ففطن لذلك أبو بكر، فقام يضلل الرسول صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرفوا الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا فرحا بقدومه.
1: تأسيس مسجد قباء. أول خطوة قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هي بناء المسجد، ففي المكان الذي بركت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجد، وساهم صلى الله عليه وسلم بنفسه في البناء، فكان ينقل اللبن والحجارة، يساعده أصحابه وينشد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان ذلك يزيد في نشاط الصحابة أثناء البناء، حتى إن أحدهم ليقول: لئن قعدنا والنبي يعمل، لذاك منا العمل المضلل.
0: ولما اكتمل بناء المسجد أصبح المكان الذي يلتقي فيه المسلمون للصلاة ولتعلم تعاليم الإسلام وتوجيهاته، ومكانا للقاء العناصر القبلية المتنافرة للتآلف والتفاهم على قواعد الإسلام الحنيف. وأصبح المسجد قاعدة ينطلق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع شؤونه الدعوية والحربية والتربوية.

0: المؤاخاة بين المسلمين. بعد بناء المسجد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار على المواساة والتضحية والإيثار والود والتعاون والتناصر، وفتح الأنصار بيوتهم للمهاجرين وأعطوهم الأموال وقاموا بحقوق الأخوة خير قيام. وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين ولامرأتان، فانظر إليهما فأيتهن أعجبتك أطلقها حتى إذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. وهذا المثل الرائع يدل على حفاوة الأنصار البالغة بإخوانهم المهاجرين.
1: بناء المجتمع المسلم. كانت إخوة الإسلام هي الأساس الذي قامت عليه دولة المسلمين في يثرب، فالجميع إخوة متساوون، لا فرق بينهم ولا فضل لأحد منهم على أحد بالمال ولا بالجاه ولا بالنسب ولا باللون، فالناس جميعا إخوة متساوون، وأكرم الناس عند الله أتقاهم لله عز وجل. هكذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض الناس على مكارم الأخلاق، فقال: يا أيها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه.
0: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لأصحابه في فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق وفي العبودية لله عز وجل، فكان الصحابة يتسابقون إلى التخلق بأخلاق نبيهم وطاعته وامتثال أوامره. بمثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بناء المجتمع الجديد في المدينة، فكان أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ على مر الدهور والعصور. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. صدق الله العظيم.

0: الزينة كانت سمة بارزة من سمات بناء الكون الوسيع، وكان من صفات هذا الكون الجمال، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدع هذا الكون بقدرته وسن قوانينه الطبيعية.
1: فالخلق الإبداعي هو التفسير الوحيد الذي يوضح لنا سير هذا الوجود ويوفق بين ظواهره المختلفة.
0: وإن اتجاه الإنسان وتطلعه إلى البحث عن عقل أكبر من عقله، وتدبير أحكم من تدبيره وأوسع، لكي يستعين به على تفسير هذا الكون الذي يعد في ذاته دليلاً على وجود قوة أكبر وتدبير أعظم، هي قوة الله سبحانه وتعالى.

0: اللهم إياك نسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك نستعين فيما يقترن فيه التوفيق والنجاح، وبك نعوذ يا رب من همزات الشياطين، فأنت يا الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين.
1: اللهم إنا نتشفع بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو أوجه الشفعاء إليك، ونقسم به عليك، إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك، ونتوسل به إليك، إذ هو أقرب الوسائل إليك، يا رب العالمين، يا الله.

يا إله العالمين، يا مجيب السائلين، هب لنا منك رشادا وسدادا ويقينا. رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودينا، وارحمنا من كل سوء وانشر الخيرات فينا.

إلهي صل على محمد وآل محمد، وانجز لي ما وعدت جميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة المباركة، ليلة القدر، وأتمم علي يا الله ما أتيتني، فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير، فلا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني، ولا غافلا لإحسانك فيما أعطيتني، ولا آيسا من إجابتك إن أبطأت عني في سراء أو ضراء، إنك سميع الدعاء يا الله.

0: الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله لنكون من الشاكرين.
1: الحمد لله الذي حبانا بدينه حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا.
0: الحمد لله الذي جعل لنا شهر رمضان شهر الصيام شهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
1: الحمد لله الذي فضل فيه ليلة واحدة من لياليه على ليالي ألف شهر وسماها ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام دائم البركة إلى طلوع الفجر، وصلي على سيدنا محمد وآل محمد يا الله.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات تفيدك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. صدق رسول الله.
1: ويروى عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما راح أو غدا. صدق رسول الله.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

مستمعينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقي معكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف فيها عند بعض المحطات التراثية مما حفل به إرثنا الإنساني الأصيل.

تفضيل الأولاد على البنات في ترانيم الأمهات. مستمعينا الأكارم، يرتقي أدب ترانيم الأمهات سواء أكان للتدليل أم للتنويم، ينتمي ويرتقي إلى الأدب الشعبي، وهو ضرب منه. يتسم ببساطة التراكيب وعفوية المعاني، مع ميل واضح إلى الحزن المتأصل في نفس الأمة العراقية، ولا سيما ما يتعلق بأدب التنويم الذي يجسد بشكل خاص معاناة الأم وأحزانها المكبوتة المتأتية من البؤس والشقاء الذي كانت تعانيه العائلة العراقية، حيث اضطر المرأة إلى دخول ميدان العمل لمساعدة زوجها في إعالة بيتها. أما أدب التدليل أو ما يسمى عند العرب القدماء أدب الترقيص، فهو يفيض سعادة وتفاؤلا، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الجيل الصاعد من النساء لا يملكن الإحساس الأدبي، ويقل بينهن وجود أدب شعبي لمداعبة الطفل. جاء هذا في كتب التراث، وهو أن العرب القدماء كانوا يقولون ريح الولد من ريح الجنة، وهذا أجمل وصف وصف به الولد. وقد أثر عند العرب قبل الإسلام أنهم كانوا إذا ما ولد لأحدهم مولود ذكر هنأه الشعراء وأقيمت الولائم، وذلك للاعتقاد السائد بأن هذا الولد سيحمي العشيرة ويدفع عنها الضيم ويغير على الأعداء، وأنه سيكون فتاها في السلم والحرب واليسر والعسر. فالولد عند العرب يستعذب به العيش ويهون به الموت. قال أحدهم في ميت: إن كان له ولد فهو حي، وإن لم يكن له ولد فهو ميت. ومن العادات القبيحة عند العرب في الجاهلية مسألة وأد البنات، أي دفنهن أحياء، فقد كانوا إذا رزق أحدهم بأنثى وأدها، وإذا بشر بها ضاق صدره وكفهر وجهه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، صدق الله العظيم. واتخذ القرآن موقفه الإنساني الحاسم من خلال قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقد قيل مستمعين الكرام إن هؤلاء كانوا يقتلون بناتهم خوفا من العار، وكان بمكة جبل يقال له أبو دلامة، كانت بعض بطون قريش تئد فيه بناتها،

ومن طريف ما رواه الجاحظ حول بعض الأعراب لولادة البنات أن أبا حمزة الضبي هجر خيمة امرأته وكان يقيل ويبيت عند جيران له حين ولدت امرأته بنتا، فمر يوما بخبائها وإذا به يسمعها وهي ترقص ابنتها وتقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان أن لا نلد البنين، تالله ما ذاك في أيدينا، وإنما نأخذ ما أعطينا، ونحن كالأرض لزارعينا تنبت ما قد زرعوه فينا. وهنا غدا أبو حمزة حتى ولج الخيمة فقبل رأس امرأته وابنته، غير أن الصورة اختلفت في الإسلام، إذ أضحى العرب المسلمون يعتزون ببناتهم ويعتنون بتربيتهن وتعليمهن، ويقولون: البنات حسنات والبنون نعم، والحسنات مثاب عليها والنعم مسؤول عنها. ثم أصبحوا يتفاءلون خيرا بالمرأة إذا ولدت بنتا قبل الذكر، ويقولون: من يمني المرأة أن تلد الأنثى قبل الذكر؟ وقد ورد في الحديث النبوي الشريف قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن البنت: ريحانة أشمها ورزقها على الله.

في الموروث الشعبي أعزائي المستمعين تبدأ سعادة الأم منذ اللحظات الأولى لولادة الطفل، حيث تفضل الأم أن تبشرها القابلة بمولود ذكر، فينعكس هذا الأمر في الترنيمة التالية: بشرتني الجابلة وقالت غلام، وليتها للجابلة تزور الإمام. بشرتني الجابلة وقالت صبي، وليتها يتجابلة تزور النبي. والجابلة أي القابلة. هناك ترنيمة أخرى مشهورة تقول فيها أم المولود الذكر: شنوقة يا شنوقة، يا بطيخ بعروقة، أم الولد فرحانة، أم البنت مخنوقة. ومن الجدير بالذكر أعزائي المستمعين أن المجتمع الريفي أكثر من غيره إلحاحا في طلب الذكور، ذلك ليكونوا هيبة وناموسا لعوائلهم وعشائرهم. تقول الأم في ترنيمتها: لا ريد من جدرك غموس، ولا ريد من جيبك فلوس، آني ردت الولد هيبة وناموس. ولا تكتفي أعزائي المستمعين بعض الأمهات بالولد أو الولدين، وإنما تتطلع بثبات إلى رقم 25 ولد، ليكون 5 منهم يتصدرون المجالس، و5 يعملون على ترتيب أفرشة هذه المجالس، و5 يتولون تقديم القهوة للضيوف وإدارة فناجينها بينهم، و5 ليوم الحرب والنوائب، و5 آخرون يحملون نعش أمهم حينما تحين ساعة رحيلها. وقد جاءت على لسان هذه الأم هذه الترنيمة الطريفة: نعل على أبوها الجايب 2، حلاوة البزر 25، 5 كبار قعادة دواوين، و5 يعدلون الفرش زين، و5 يديرون الفناجين، و5 العدة اتفقوا البين، و5 يشيلون النعل زين. ومن الملاحظ مستمعي الكريم أن المرأة تشعر بارتباط أوثق بينها وبين زوجها إذا ولدت غلاما يحمل اسمه واسم العائلة، ومن أجل ذلك فهي تستقبل القابلة التي تبشرها بالبنت بهذه الترنيمة التي تداعي بها ابنتها: بشرتني الجابلة وقالت بنية، وريتها يتجابلة عضتها حية.

0: في نهاية حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين، نقول لا فرق بين الولد والبنت في عصرنا هذا، الفرق هو في التربية والتوجيه وإعداد الشخص سواء كان فتاة أو رجلا. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: احنا نتصيد قطر ونسمع نغيط الوزن، يا لابسات الهباري فوق ثوب الجزم، رحنا نتصيد قطر ونسمع

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

صار عاوز وار شوي وبيفلوا وعنا الحنا كله وعنا القمر بالدار ورد حكي وأشعار.

وراح فتح ابوابي وانده على اصحابي راح فتح

0: أشعر بس سهر بس سهر.
1: من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

0: أجمل التذكار دبنا وما تبنا صوب الضنا قربنا تفنى الدنيا مدام بعد الحلو حاببنا.
1: نبعث لكم الأمل. المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 06. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
3: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة الطب الحياتي، نوع الدراسة صباحي بمعدل 65، نوع الدراسة مسائي بمعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي. الأجور الدراسية: 2,750,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية الطب العام، نوع الدراسة صباحي، المعدل 95، مدخلات القبول إحيائي علمي، الأجور الدراسية 15,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
3: حتى يحلى صباحك. اسمع المستقبل اف ام.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى الهندسة الكيميائية والصناعات النفطية. نوع الدراسة صباحي، المعدل 65، مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول أحيائي، علمي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية طب الأسنان. نوع الدراسة صباحي، المعدل 90، مدخلات القبول أحيائي علمي. الأجور الدراسية 7,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: صباح السعادة، المستقبل FM.

يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل.

الغيره يا صغير يا عيني، مالي الجميل مشغول ومتحير، قولي له بدري عليك الحيره يا صغير.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة العمارة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 65، مسائي، المعدل 62، مدخلات القبول علمي تطبيقي، الأجور الدراسية 3,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة الأطراف والمساند الصناعية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 65، مسائي، المعدل 62، مدخلات القبول أحيائي علمي تطبيقي، الأجور الدراسية 2,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية الصيدلة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 90، مدخلات القبول إحيائي علمي، الأجور الدراسية 7,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: صباح السعادة، المستقبل FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية التمريض، نوع الدراسة صباحي، المعدل 78، مدخلات القبول إحيائي علمي إعدادية التمريض، الأجور الدراسية 2,750,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى الهندسة المدنية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 65، مسائي، المعدل 62، مدخلات القبول علمي تطبيقي، الأجور الدراسية 3,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: مستقبل FM، صباحكم خير.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تكنولوجيا الإعلام والاتصالات. نوع الدراسة صباحي، المعدل 65، مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول أحيائي، علمي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
3: انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية القانون. نوع الدراسة صباحي، المعدل 68. نوع الدراسة مسائي، المعدل 65. مدخلات القبول إحيائي علمي، تطبيقي الأدبي. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي.
2: جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
4: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة، داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
2: صباح السعادة. المستقبل اف ام.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة. نوع الدراسة صباحي، المعدل 55، مسائي، المعدل 53، مهني صباحي، المعدل 57، مهني مسائي، المعدل 55. مدخلات القبول: أحيائي علمي، تطبيقي، الأدبي، الصناعة. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي. نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.
0: نبعث لكم الأمل. المستقبل FM.

This is a Mustaqbal University Radio. Radio. 91.7 FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم إدارة الأعمال، نوع الدراسة صباحي، المعدل 58، مسائي، المعدل 55، مدخلات القبول إحيائي علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: This is a Mustaqbal University Radio. FM.
2: على هواكم.

0: صباح الخير، صباح الورد، صباح المحبة، صباح العافية والطمأنينة، صباحكم كل راحة بال يا رب. وصباح الخير يا خلي يا سمر. هاي جديدة، ها؟
1: أقول قبل الفاصل إيش قلتي لي؟
0: خليها بينات نطيش لفوسك.
1: صباح الورد على الورد، شلون صوت حلو واحد من الصباح السمعة.
0: في خجلت.
1: صباح الورد عليك يا منورة، اليوم منورتنا بهذا الجو الخريفي بامتياز، اللي فعلا انه تحتاجين الى خل صديق حبيب يكون وياك، يكون يسندك، تعرفين الاذاعة وتعرفين سيكو وضربين البرنامج وتعرفين المستمعين. ما نروح لغير كوكب، نروح بطريق ونضرب باقي الأندين ونرجع. صباح الخير عليكم أكيد كل الناس تسمعنا، حبايبنا وأهلنا وناسنا عبر موجتنا 91.7 إذاعة جامعة المستقبل، اليوم وكل يوم وكل صباح نلتقيكم وعلى هواكم. اليوم راح نكون برفقتكم الجميلة منار العامر وأني سمر، والمبدع دائما الجميل الأنيق الأقرع المهذب مصطفى زيكو.

0: أنا حبيت فكرة الشاي بالقلاص سمر.
1: قصدك بالكوب؟ ليش؟
0: مطورنا احنا كنا بالاستكان يجينا
1: شاي. أنا ما أقدر أشرب الاستكان، ما أعرف.
0: هو المهم شاي.
1: أنت شايفة لما تشربين الشاي شو واحد هيجي يخط الشاي من كل قلبه هيج.
0: الصوت هاي ما
1: لا الخاشوكة يخطها بطارة الاستكان. والله درينا والله درينا هو أكو فد والله يعني أنا دائما أقولها طقوس أكو ويا الشاي وجه حلو صديق إيد أنت متعود تشرب من أدها شاي. بحيث انتي منتبه مرات اذا واحد يعني اول مره يسوي شاي تحسين الشاي مو طيب.
0: يعني انت تريدين هاي يتوفرن ذني كلهن يلا تشربين الشاي.
1: لا شوفوا هو شاي مجاهد منتهي من عنده مو طيب.
0: لا انا بكل الاحوال ان شاء الله حتى يجيني بالمعونه اشربه. المهم شاي.
1: شاي زنكين اكيد ويا الناس اللي نحبهم تسوى الدنيا هو فعلا احلى صباح.
0: يعني انت مطبقه مقوله تجي نشرب شاي
1: تجي نشرب شاي عشان اسوي البزازين الصبحيه وخلي الشاي اقعد عدت شمال
0: الجهاله.
1: اي والله الجهالي الصبحيه زين او الجهال المنطقه هماتين اكل واقعد قدام السماء تسوى الدنيا. هاي احلى صباح احنا نعيشه لما قلت لك تفاصيل بسيطه صغيره بس هي تصنع فرق بداخلنا.
0: هي اكيد سمر يعني اليوم انت طالما هذا الموضوع انه تحبيه وترتاحيه وتطبقين شيء تحبيه فانت اكيد راح يكون يولد بداخلك السعاده.
1: على فكره هوايه احنا نفتقد تفاصيل كنا نعيشها. هوايه افتقد مثلا لمتنا يوميا الصبح احنا على الريوق لما نقعد ونلقى صابع علاء الدين والحجيه خاله قوري شاي عليها زين.
0: لا لا لا هيك راح تحط مي.
1: اي والله وبالمطبخ القعده ماكو بغير مكان ما ادري ايش كنا نقعد بالمطبخ
0: احنا بعدنا نسويها
1: صدق
0: والله.
1: والله الاجواء تخبل وريحه البيض تقلب بيضه بالعين ما ادري ليش يعني ابو العين. المهم بس هو يعني اكو تفاصيل هيك واحد يتذكرها والخبزه على الصوبه تقسب زين اكيد احنا ننساها وظل تحكي علينا حركت الخبزه الخبز غالي حصار ما ادري شنو. هاي تسوى الدنيا. وطبعا اكيد انا يعني دائما كانت حدي عقده بالتمشيط الا ان كتل يلا مشط. اضحك مره من المرات ما اريد اقعد من الصبح من وقت فش قلت خل ابدل وامشط من الصبح والبس ربطه حتى شعري ما يكفش حتى قبل اقعد الصبح اروح للمدرسه. ما ظل هاي المعاناة اليومية
0: زين.
1: غير قعدت الصبح لقيتها كان يوم جمعة شفتها بالابتدائية لحد الآن لحد الآن حاقت على روحي شلون أنا قعدت يوم جمعة من الصبح.
0: يوم اللي في الحط طلع يوم
1: جمعة. اي والله فهاي تفاصيل يعني أكيد تبقى بالذاكرة خاصة الشاي من إيد الأمة أمنا الطيبة الكريمة الله يحفظ أمهاتنا ويرحم أمواتنا. أكيد نبدو ياكم مشوارنا وصباحنا واليوم صباحنا مميز جدا بوجود منار. شعدنا فقرة هسا
0: هو قبل الفقرة خلينا نستعرض برامجنا لإذاعة جامعة المستقبل لهذا اليوم الثلاثاء.
1: اليوم راح أنا طالع بالبرامج كلها فلاها ملاكة. يلا روح
0: اليوم فصلية
1: يدللون المستمعين.

0: سولف
1: يلا
0: سولف لو بعد
1: ايه.
0: اذا المستمعين باستعراض برامجنا لهذا اليوم اكيد بدايه خير وعافيه ومسك وشي كل شيء حلو طالما انتم تسمعون هاي الاصوات الحلوه.
1: اي والله شوف واحد يحب نفسه يتغزل بنفسه ليش انتظر واحد يجي يتغزل
0: بيه. دلل نفسك ما حد يدللك. إذن مستمعين وياكم برنامج على هواكم أكيد على مدار الساعة ونص وإن شاء الله من بعدها على الساعة 2
1: لا الساعة 10:30
0: الساعة 10:30 بتوقيت المستقبل أكيد ويا زميلنا عمار الطائي
1: موظفة أنت تريدين قبل بالثنتين تريدين تطلعين للبيت
0: حتى
1: نشرب قبل بالثنتين من 8 قبل بالثنتين تطلع للبيت.
0: لا مو أنا بالي يمك يعني حتى نستهدفك بالموضوع.
1: تذكريني أدري بيش تذكريني.
0: أحلى شيء قبل كم يوم هم كان عندي برنامج الآسف فكل شوية وكانت أعتقد زميلتنا مريم
1: تحياتنا لها
0: كل شوية وقالت اليوم على الساعة 4 برنامجك وترندوا بس وهيش قلتي كل شوية تذكريني يعني ليش أنا ناسي.
1: لا إن شاء الله إحنا عندنا موعد وياك الثنين. الاثنين الجاي طبعا بال10:30 عندنا موعد ويا زميلنا عمار الطائي وبرنامجه ثابت والدائم كل يوم ثلاثاء بتوقيت المستقبل
0: وعلى الساعة 2 نروح أيضا الدليل المستقبل
1: وياي آني.
0: هسه صرتي هذا الدواء صبح وظهر مو صبح وعصر.
1: يلا بس اليوم مو مشكلة من خال.
0: وإلى الساعة 4 وزميلتنا المبدعة رنا محمد وبرنامج نبض اللحظة تحياتنا لها أكيد
1: تحياتنا لها وختامها مس كل يوم ثلاثاء يطلع علينا الزميل زيد الأصيل وبرنامج الجواب الأخير الساعة 9 بالليل. هاي ختام برامجنا المباشرة اللي تقدرون تسمعوها عبر الموجة 91.7 أو ببث مباشر على صفحة الإذاعة على الفيسبوك باللغة الإنجليزية المستقبل FM أو من خلال تحميل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على هواتف الآيفون والأندرويد. لكن أيضا تقدرون تسمعوه وخلال 24 ساعة كل أيام الأسبوع بفواصل برامج تسجيلية أغاني حلوة لا تغيرون الموجات.

0: ونبدي وياكم أولى فقراتنا الصباحية لهذا اليوم ونروح إلى فقرة جديد الأغاني. وش عندنا بجديد الأغاني يا
1: أتي؟ أنا بس سؤال، هاي مول الأوراق مالتج؟
0: مدى أقرأ
1: بطبعين على أوراق
0: عليش
1: بتغش بالامتحان شفته؟
0: مو هذا اللي قلته ما مكتوب بالورقة
1: أشاسة. إيه أمزي ما دخلناها كلية، يلا إن شاء الله إن شاء الله تدخل الكلية بالمستقبل و هناك من يخليك تغشين وين تدبريها؟
0: ما أروح هناك
1: التزام
0: ما بيحل أقرأ
1: لا إن شاء الله تكملين والدرسين وكمل سوانيات الماستر والدكتورة
0: ما أريد
1: ونخلي كل الطلاب يعني سهلها عليهم. لا لا أنت شديدة لا صعبة يعني؟ مرات أقول طالب خطية.
0: ها قصدك أدرس؟ لا
1: فعلا
0: خطية
1: طبعا جديدنا بالأغاني لهذا اليوم نبديها مع حسين سماح بعنوان وين أنت. إحنا هنا بالإذاعة هي من كلمات فضل وألحان وتوزيع حسين سماح.
2: وين أنت ما يهم له غلطان

وأيضا بالجديد العربي عندنا ويا الفنان ناصر نايف وجديد بعنوان الشوق يفضح، كلمات حسين اليامي وألحان ناصر نايف وتوزيع مشاري أبو جواد.

وختام زاراتنا الغنائية مع الصوت العراقي حمزة المحمداوي وجديد أغنية روح وهي من الآن. يلا باي باي. الله وياك من الحان روح الله وياك من الحان علي بن سالم، كلمات عبد الله الرحمة، وتوزيع تراث منير.

0: طبعا فقرة شكو ماكو اليوم راح نتعرف على بعض الأخبار والجديد الموجود بالساحة العراقية وأخذنا لكم أهمها. لكن بالبداية وبما أنه الست منار العامر هي أحدى العضوات الموجودات بفعاليات مهرجان باب الأردى, شوف اليوم شنو أكو موجود ماكو
1: قصدك بالفعاليات. طبعا أكيد هي هذه الأيام يا سمر هي كلها عبارة عن ندوات و
0: يعني براءات شعرية
1: كلها متواجدة بأرض المعارض.
0: نعم.
1: اللي هي بالمنتجع وليس بالمسرح الوطني اللي جهة الآثار.
0: هواية طبعا الناس تسأل تتوقعون أنه أكو فعاليات بالمهرجان
1: هي
0: بالمسرح طول أيام المهرجان.
1: متوقعين يعني دائما احنا من نلقى متوقعين, يمكن هو الموضوع تبع مسألة العام لأنه السنة الماضية كانت الفعاليات المهرجان بابل كلها بالمسرح, ولكن هذه السنة لا, الفعاليات العامة تكون بأرض المعارض.
0: نعم.
1: اللي هي بالمنتجع
0: قاعة الندوات.
1: نعم.
0: قراءات شعرية وتكريمات وهيك. بس اليوم شفت هاي السنة أنه أكو اختلاف نوعا ما جزئي, أنه أكو للصحافة العراقية وبالباقي البابلية بالتحديد أكو فد جزئية معينة خاصة, فهذا اللي حبيته.
1: أكيد طبعا أيضا لا تنسين بمسألة يعني السينما الأنيميشن وفعالياتها.
0: نعم.
1: اللي تخص جامعة بابل وكلية الفنون. طبعا كثير من الفعاليات الفنية والثقافية وأيضا الصحافة لها دور مثل ما ذكرتي بهذه الدورة ندوات, واليوم أمس كانت لي الأستاذ الدكتور كامل القيم تحياتنا إله وبإدارة دكتور أكرم الخواجة. أيضا فعاليات وقراءات شعرية موجودة.
0: نعم.
1: تحياتنا لأنمار أنمار مردان
0: شاعر
1: بإدارته.
0: نعم.
1: أيضا.
0: نعم.
1: طبعا قلت لك أنه العديد من الندوات والقراءات الشعرية اليوم هي راح تكون عندنا ندوة للصحافة بما يخص الصحافة بإدارة نقيب صحفي بابل الأستاذ يوسف الجمل تحياتنا إلى, راح تكون بمنتجع بابل بأرض المعارض, إضافة إلى القراءات. وطبعا خلينا نستعرضهم بما أنه إحنا بدينا نسولف بيهم. على الساعة 12 راح تكون مسرح كلية الفنون مسرحية أبناء الأرض وبقاعة الندوات. ساعة ما بعدها راح تكون على الساعة 2 يوقعون ببابل إدارة الإعلامية إيمان الراشد من الكويت ورياض الغريب منار الأمير شيرين زنجنة. بعدها راح يكون شاكر العيبي من العراق وأيضا تقديم عمار الشلاه. على الساعة 3 الكتابة الإبداعية عبر الذكاء الاصطناعي والمتحدث عذاب الركابي.
0: طبعا هاي ندوات يصير بها حوارات ونقاشات.
1: طبعا بالتأكيد. الساعة 5 راح يكون لإلهام المدفعي في حوار الأب والابن, راح يجري ابن محمد إلهام.
0: طبعا هاي أول لقاء إلهام المدفعي راح يظهر به, أول نعم. لقاء إعلامي بالتأكيد. هو أصلا غائب عن الساحة الفنية بصورة عامة والإعلامية بالتحديد.
1: نعم.
0: فأني كلش مشوقة أسمعه وأشوفه والتقى به. أكيد رح نسمع صوته ودندنة من عنده حلوة.
1: أكيد. وهذا رح يكون متاح أمام الجمهور باعتبار أنه قريب جدا من الجمهور, باعتبار ذا بيوم الافتتاح كان بالمسرح هو
0: مساحة كبيرة.
1: مساحة كبيرة ومجرد أنه غناء, لا اليوم رح يكون أكو مجال للحوار وتبادل الآراء والحديث بأرض المعارض. ما بعدها راح يكون لناصر مؤنس من العراق هولندا تجربتي بين الشعر والتشكيل, تقديم الشاعر عبد الرحمن الماجدي وحميد قاسم قراءات شعرية. أيضا تليها الإعلام البديل, هل تكون منصات التواصل بديلا للتلفزة.
0: نعم.
1: وهذه اللي تحدثنا عنها, راح يكون متحدثون هم الإعلامية من عراقي من مصر والروائي معن أبو طالب من الأردن, واللي راح يدير هذه الندوة هو مثل ما ذكرنا الأستاذ يوسف الجمل نقيب صحفي بابل. على الساعة 7 المخرجة العربية نيفين شلبي وفيلمها نضال البحر, تقديم المخرج فهد الحضرمي من سلطنة عمان. وعلى الساعة 8 عروض أفلام, تقديم مرتضى حنيس وسحر وإخراج خالد كحيل, وعودة الروح إخراج مهند الطيب, ورحاب إخراج نبيل جوي, نجمة وإخراج نور الدين ساري. هذه فعاليات حلو. اليوم الثلاثاء.
0: حلو اليوم. أكيد إحنا راح نكون موجودين، الدعوة عامة للجميع، كل من يرغب بحضور الفعاليات القراءات يكون إلى دور بالنقاشات، من الصحفيين من الإعلاميين وأيضا من الجمهور المحب والمتعطش لسماع ومشاهدة الفنان العراقي الكبير الهام المدفعي، راح يكون موجود على قاعة الندوات في منتجع بابل هذا اليوم.

0: أيضا بشكو ماكو مستمعينا الأكان، وكنا شفنا الفيديو وأنا منظمتهم مشاركته. أحد المواطنين يتصل ب 911 رقم النداء السريع للداخلية، وإجابة أحد الأشخاص الموجودين بالرد السريع، ويقول له إذا أخذت الدولار واشتريتها من أحد الصرافات بأكثر مثلا من السعر المقرر بالسوق إيش راح يسوون؟ فقلت بلغ عليه. لكن أجرد بعد يوم من وزارة الداخلية منشور على صفحتهم الرسمية وضحت أنه الاتصال أو اتصال أحد المواطنين موظف مركز الاستجابة 911 للسؤال عن سعر صرف الدولار والرد اللي صدر من الموظف هو تصرف شخصي وما يمثل لا الوزارة ولا موقف الحكومة. وأكدت هاي التصريحات تصدر حصرا من الجهات المخولة، وإشارة أنه راح تتخذ الإجراءات القانونية بحق الموظف. يعني هسه أهل السيرافات تقدرون تبيعون الدولار ب250 ب300 براحتكم.
1: أنتي هيك قلتي؟
0: إيه لعد ما هو شوف، هو لازم أكو يكون تحديد، ولازم أكو يكون فد إجراءات رادعة.
1: طبعا بالتأكيد.
0: يعني هسه تمو تروحين أبو واحد يبيع ب165 وملتزم، واحد يبيع ب190 ويقولك هذا الموجود.
1: يمكن الوزارة فهمت أنه هذا اختصاص الجريمة المنظمة، يعني ما من حق 911 يجيبون على هاي الأمور أو يصرحون.
0: لا بالعكس، هي من حقهم. هو بصورة عامة أهني أي أي أي شكوى تصدر منظمة غير منظمة اقتصادية غير اقتصادي،
1: يمكن اعتبره كتصريح، يعني هو باعتبار انه العناصر الامنيه ما من حقهم يصرحون الا بموافقات وكذا او الا من الجهات الرسميه اللي يحق لها التصريحات.
0: هسه احنا منتظرين يكون هناك مثلا اوكي
1: توضيح
0: او اكو توضيح اكثر، او انه يكون اكو تعميم، يا سعر الدولار يبقى الورقه مثلا على 165 وخلص، اكو اجراءات قانونيه رادعه لأي متجاوز من أهل الصيرفات، وأي شكوى تصدر من عندنا أكيد هذا هو بالقانون حق كل مواطن. صح. إنه أي شكوى تصدر من أي مواطن أكو إجراءات رادعة. على كل حد الآن إحنا أكو فتريوث بالموضوع، حتى السوق وقف، تخيلي لحد الآن كل الناس منتظرة تشوف شنو الإجراء اللي راح يصير.
1: من هاي يعني اليوم الصبح جيت أباع السوق فارغ
0: فارغ
1: عبالي أكو عطلة.
0: لا لا ماكو عطلة، لأن الناس كلها موقفة أمورها. هساني حايرة هاي الأراقي اللي عندي وين أصرفها؟ صدقيت منا
1: ثقيلة الأخت، دعوة الخطف تمر.
0: صدقت شو باعت لي بغضب بحقد.
1: زين هو الدولار الأعلى ضام عراقي، شو اسمه بالعراق يعني وين صرفي شنو وين صرفي؟ تغير ذري بلاكس ترى تخانج التعبير يعني
0: ما أعرف. إحنا شو خاصة هاي حبوباتنا ومهاتنا ليش هاي الفكرة اللي ببالهم
1: ضامتهم يعني بالقوري؟
0: لا مو بالقوري، شفايت لك زين أنت كان عندك دولارات رحت صرفتي عراقي ليش؟ ليه بس تخاف من التقلب بالدولار يصعد وينزل تقول لك العراقي أضمن
1: عملتنا هاي مالتنا
0: ما تضيع ما تبور أمشيها مسواق أمشيها إلا الدولار ما يمشي. زين خلينا نروح للحلوين الجميلين اللي نطيفين المهمين.
1: هاي أبد مو أنت المستهدف فيها زيكو.
0: العدانة ليش قلت من البداية الأقرع؟ لأن أنا أدري بشكو ماكو خبرنا الثاني راح يكون مخصص للقرآن. أقرع وخبل شحال له عندي
1: شعر. والدراسة تقول هي دراسة تنصف أصحاب الشعر الخفيف يا زيكو، طبعا أنا راح أخلصها كلها زيكو
0: اي اي اي اي.
1: إذا شعرك خفيف لضوج بعد يمكن أنت أذكى وأصدق من جماعة الشعر الكثيف.
0: الله عليك يا زيكو بإنه ذاك الولد.
1: دراسة علمية عدها باحثون بجامعة باري بفلوريدا ونشرتها صحيفة ديلا ميل البريطانية، تشير إلى أن الرجال المصابين بالصلع يكونون أكثر نضج اجتماعيا وذكاء وصدقا مقارنة بأصحاب الشعر الكثيف. السالفة يعني مو بس ذكاء وصدق، حتى بداية الصلع بسن مبكر بحسب الدراسة ممكن ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان وبنسبة تصل إلى 45%. يعني يا صاحب الشعر الخفيف
0: خاكل يا أقرع أحلى
1: اوكي
0: يا اقرا بيها ملح اكثر يا اقرا
1: يا اقرا
0: يا زيكو
1: لا تركض تشتري علاج للشعر، لانه يمكن الصلعه مو نقص شعر، يمكن زياده هيبه وذكاء. بس لا تتحمسون هواي يا جماعه الصلعات، هاي نتائج منقوله عن دراسه، مو معناها كل اصلع عبقري وكل ابو شعر كثيف نصاب.
0: اكيد
1: هسه ترسلك على بار
0: هي الدراسة هيك تقول، تقول هي
1: خلص نفسها
0: لا عموميات، هي عموميات بس أمانة أنا ما أقول إنه أصحاب الشعر الكثيف هم عندهم كذب، لا العفو، لكن أنا يعني هواية أكو ناس بحياتي هم من القرآن فعلا تلقين قلبهم طيب وأبيض وصادق ما أدري
1: خانة التعبير بعد ما تقدر أكثر
0: ما أدري بس أنا اللي أدري بأنهم فعلا قلوبهم بيضة وصادقين ومرحين وعدهم حب للحياة مو طبيعي، ما أعرف يعني هذا معقول الشعر هيك يسوي بالواحد ما أدري يلا هاي الأغنية لكم العاد

0: بس اللي قبلك كلها صفحة تنطوي.
1: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية القانون، نوع الدراسة صباحي، المعدل 68، نوع الدراسة مسائي، المعدل 65، مدخلات القبول إحيائي علمي تطبيقي الأدبي، الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.

0: والآن مستمعينا نروح وياكم إلى موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وأكيد الموضوع اللي نستقبل به اتصالاتكم ومشاركاتكم. ويا سمر، شنو أكثر عادة؟
1: عادة سلبية
0: راح نقسمها بيناتنا كلنا واحدة
1: بيلا بيلا بيمن يعني بس يليني هستي تستفتحين موضوع النقاش وياي. عادة سلبية مرات أصير
0: ما تقدرين تغيريها،
1: أي مرات هيك عندي هذا النوع المنتقم الحقارة، هذه ما أقدر أغيرها. إيه يعني ما أقدر هيك أظل أتمرض إذا
0: إلا توديها يعني قصديش
1: يعني هو عاني هذا طبعا شوية نوع من الحقارة عندي. رحمة أشكرك.
0: لا ستزين يعني ترديها وهذا والصفي تبردين أكيد من بعدها، ولا مو عادي تمشي عندك؟
1: لا مو أنا من ردها، ردها أقوى يعني.
0: إيه المهم إنها ترديها يعني عندك هذه وخلص، ما رديتيها انتهى الموضوع عندك.
1: لا يعني هالساعات أنا

0: عسل
1: ولا كان انه لو 10,000 سنة
0: ايه
1: ولا كان اعرفك
0: خطر هذا
1: بلحظة واحدة
0: حتى لو كان هذا الموضوع بيأذية إلك
1: دولة جماعة التراكمات اي
0: ها.
1: اي اي بي حتى لو بيأذية
0: يا برج انت
1: اسد
0: اهو
1: الاسود الملوك الكيوتين
0: والله العظيم طلعت مخ ميس هنا ما ندري احنا
1: لا لا كذبة
0: والله العظيم أبو لا يا
1: أبو سرحان لا ذاك أبو سرحان
0: اليوم موضوع نقاشنا راح يكون عادة سلبية بيك انت اللي تسمعنا انت تدري هذا الموضوع سلبي وما يحبوا الناس تتأذي بيهم ناس تتأذي نفسك انت بالدرجة الأساس بس هاي عادة هي طبع بيك انت ما تقدر تغير تحاول حاولت حاولت تالي تماشيت وتعايشت ويا الموضوع اليوم راح نسمع عاداته هواية مواقف هواية وأشياء هواية ربما حتى ما تخطر في بالنا من خلال مشاركاتكم ويانا آراءكم وتصالكم بينا هواتفنا 0783-6-6-7-0-7-7-3-5-6-6-7 هسه اللي يسمعنا بالسيارة يقدر يشوف أرقام الهواتف على الشاشة أمامك يلا اش تنتظر عندك أثير وعندك آسيا وخدمة متوفرة اتصل بينا وشاركنا عادة شوفي أنا أقول دائما الواحد لمن يحكي بسالفة معينة حال ما يطلقها للهواء يبدي الكون ياخذ منه ينفذ مثلا في حال قال أنا عندي عادة سيئة سلبية وأحاول أغيرها وأتمنى أغيرها مثلا يجي زيكو يخابر يقول خف زيكو يعني لا تاخذ على روحك انت مضرب امثال اليوم يلا ما يخالف احنا نمون عليك زيكو يقول اني نسوانتي واحب النسوان وما اقدر اعوف هاي الحاله صح
1: زيكو
0: ساعدوني فالكون هنا يبدي يساعدك انه انت تغير من هاي العاده السلبيه
1: يبدي يدز لنسوان شايفين هذا الفيديو اللي
0: طلع على مواقع
1: التواصل الاجتماعي هاي دولة بالغابة الأسد والمجموعة من الجسمة يقول له الأسد يقولهم احنا نريد نطور الغابة الضفدع يقولهم ونجيب نسوان
0: أقول لك
1: يرجع يقول احنا نريد نغير النظام
0: يقول نجيب نسوان
1: ونجيب نسوان
0: هو انت حال ما تقرر انه تغير هاي العادة السلبية بك يا زيكو تقلل النسوان الكون راح يختبرك يخلي امامك خلق الله من النساء يشوفك تسمى اذن يلا انتظر مشاركاتكم عاداتكم السلبية اللي تحاولون تغيروها من خلال اتصالكم بينا يلا ننتظر اتصالاتكم

0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم آداب اللغة الإنجليزية جامعة المستقبل. هذا القسم يقبل خريجي الأحيائي، التطبيقي، العلمي، الأدبي ومعهد إعداد المعلمين قسم اللغة الإنجليزية. يقبل معدل 55 للدراسة الصباحية ومعدل 53 للدراسة المسائية. وبقص السنوي 1,600,000 دينار بس.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.

0: يعني مثلا هسه مستمعنا ابو شمس عادة سلبية بيه انه هو يوعد وما يوفي، مثلا هو واعد علي الجنابي بقميص ولحد الان ما وفاله، صح لا غلط؟ هاي كل هالناس تشهد عليها الحادثة، يتريق ريقون يصرف ويروح ويشتري سليمانية.
1: تردين الصدق سمر، الاكل ما يتقاوم امانة، هاي من اكثر العادات اللي احنا يمكن العراقيين كنا نتفق عليها انه نحب ناكل هواي وما نقدر نسوي هاي الرجيم وهاي الوجبات الصحية وهاي الأمور، هاي ما نقدر.
0: شوف شوف
1: هسه انت مو قبل شوي رتي باقي لو دهن.
0: اي والله والله شوف هذا الشيطان اللي يوزك يقول لك روح اكل عوف البرنامج وروح
1: وخليها سمان باقي لو دهن.
0: لا ما احب الدهن الحر. اذا عادة سلبية بابو شمس انه هو يوعد ما يوفي، ماكو عادة اي سلبية بعلي الجنابي. علي الجنابي ما بي اي عادة سلبية. بنادى ابو شمس. اذا مستمعينا اليوم نتحدث احنا وياكم على عادات سلبية. هسه مو تخابر تحكي على مرتك تقول عندها عادة سلبية، كل واحد يحكي مالاته، يحكي عاداته السلبية، ماكو واحد يجيب ماله احد. اوكي يعني مثلا ابو شمس ما يتصل يقول علي الجنابي عادة سلبية عنده كذا ممنوع.
1: كي موسقتي علي الجنابي كل شيء ما عندي.
0: لا ما أنا مقدمة مع البرنامج عادي.
1: طبابة خير.
0: أنا مو قلت لك عندي شوية من هاي اللي هيك مع الفلفل الحار هيك عندي هاي هذا الرس يعني.
1: قلت لوزيها.
0: إيه
1: حي ما حييش.
0: إيه عندنا شوية هاي العذراء، إحنا عندنا هذا الرس.
1: أنت همبرجر عذراء.
0: إيه إذا مستمعينا هواتفنا ننتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم. وأنا اليوم أريد عادات سلبية هيك أضرب من عندي يعني كنت أتخيل يعني أنه أنا راح أقول عادة سلبية ما تنحكي، لكن أنا أتوقع أن أكو عادات سلبية لا هواية أوفر. يعني مثلا سمعت أنه أكو ناس ما تقدر تنام لما الناس تأذيها إلا تأذي وما يوقف عند حد معين، لا يكمل يظل. وفعلا أكو أنا أقول أكو حجم أذية انه شو ما سويتي انت بالمقابل اللي اذيك تحسي مو كافي.
1: صح،
0: هذا يعتمد مو على فعله، يعتمد على حجم الاذيه اللي انت صارت بداخلك
1: وعلى حجم امكانيتك انه شلون تقدرين تعفين على المقابل لو ما تعفين.
0: لا احنا نسوان عندنا قابليه
1: هيك
0: والله عندنا قابليه.
1: صح
0: واحنا شفنا الحادث قبل ايام وسمعنا به، هسه بغض النظر التحقيقات لحد الان ما نريد نحكي بهذا الموضوع ونبت به، لكن احنا سمعنا يعني الرجال يعني سماه بالمبيد مال الحشرات، فتدير بالكم على ارواحكم يا يا يا يا رجال زيكو تن نسوان شيء ماكو، دير بالكم على ارواحكم ترى احنا يعني الامور واصله عندنا مرحله يعني. وصعدنا مرحلة يعني.
1: طبعا على طاري هذا الموضوع يعني سمر البارحة واحدة ناشرة انه رجلها كاتلها
0: ايه
1: وتقول ما اقدر اروح لأهلي واهلي راح يخلوني يمهم ما يقبلون ارجع له، وبنفس الوقت ما اقدر ابقى ما لازم يكون اكو ردة فعل. صبيت على التعليقات ابد ما مقصرين ويا البنات. كل واحدة تطيفة
0: أفكار
1: معين أفكار شيطانية
0: كانت قصرتي من هذا المفروض هنا نحن نسوي برنامج. نسوي برنامج نطي أفكار إحنا على فكرة يعني طلع
1: هاي عادة الانتقام موجودة يمكن عند كل النسوان.
0: لا
1: أبسط الحلول اللي مطيها روح اشتكي.
0: تصريح وزارة الداخلية قبل ذاك الأسبوع قرأنا أنا وزيكا 1149 حالة اعتداء مرة على رجلها، متصلين على 911 يابا تعالوا
1: بس نطلع. هاي عادة مو سيئة، هاي حلوة
0: منه.
1: هذا عادة حلوة مو سيئة من النساء.
0: يلا يقول زيكو اتصال، يلا اتصال. يا الله
1: يا الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو نبي.
2: صباح الخير العملاقتين في الإبداع الست سمر وست منار العامري، دمتم توفيقا، تحياتي إلى مصطفى زيكو، وأنتم إن شاء الله بالخير دائما وإبداع دائم أبو نبا.
1: الله يحفظك يا أبو نبا، صباح الخيرات والعافية عليك.
2: أسعد الله وقاتكم سيدتي الفاضلة. ألو.
1: نعم نسمعك.
2: العفو، كل حالة سلبية مرفوضة أساسا وخاصة التي تؤذي الناس، ويمكن الإنسان أن يتعايش على هذه الحالة السلبية ولا يمكن العزوف عنها، ولكن أيضا يمكن أن يغادرها على انه نتائجها خساره والله بصير بالعباد، منها اعوذ بالله الكذب والمواعيد الغير صادقه، وكذلك العهد الذي لا يلتزم به، ولا سمح الله الخيانه، وهذه نتائجها كوارث لا تحمد عقباها. واذا دعت قدرتك على الناس تذكر قدره الله عليك.
1: أحسنت يا أبو نبأ، فعلا جانب مهم نوه علي أبو نبأ، مسألة الخيانة والعهود، يعني هذه فعلا من أكثر الأمور المؤذية
0: اللي تقريبا أكثرية البشر مسويتها.
1: صح،
0: ماكو لا رجل ولا أمرأة، لا أغلبية البشر هي مسويتها.
1: نهدني. صح، نعم يا أبو نبأ نسمعك.
2: وياكم أنا وياكم. الإنسان إنه يعرف الدنيا ممر المستقر عليه يكون متفقه ويكون ملتزم ويمد سور الأخوة والنصيحة والمواعظ مع الناس حشاكم، بدل أن يكون دجال، وهذا لا تليق بشخصيته ولا بانتماء أهل الدين الإسلامي. والإنسان المسلم عندما يكذب على المسلم يكذب على الله ورسوله، لأن كلاهما يتشهد الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الإنسان أن يجعل خطرجة ولا يغره بالله الغرور، ويكون محترم مؤثر بالأوساط التي يعيش فيها قبل أن تؤثر به تلك الأوساط.
1: طيب أبو نبأ،
2: الشخصية والاتزان والعقلية المحترمة أمر لا بديل له عند الإنسان الملتزم.
1: طيب أبو نبأ، برأيك اليوم أي إنسان يحمل عادة سلبية شلون يقدر يغير من نفسه ويغير من هذه العادة؟
2: يا سيدتي، هذه يحتاج تمعن دقيق وخط رجعة، وعليه أن يعرف قدر نفسه، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه.
1: نعم.
2: وعليه أن لا يتسرع ولا ينظر إلى الناس عكس ما ينظر لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء في القرآن الكريم ولكم في رسول الله أسوة حسنة، علينا أن نبلورها إلى مفهومها المنطقي الإخلاقي، ولا يصح إلا الصحيح.
1: نعم يا أبو نبأ أحسنت، وشكرا لك على هذه المشاركة الجميلة، وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
2: الحقيقة الموضوع يحتاج أكثر من هذا الوقت، ولكن اختصرنا حتى نحافظ على وقت البرنامج الذهبي، وأنتم الصافي ماء الذهب، دمتم توفيقا ويحفظكم الله لما في خير إلى الجميع وفي رعاية الله.
1: حياك الله يا أبو نبأ، نورتنا وشكرا لك ولاتصالك.

0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم الإعلام فرع الصحافة جامعة المستقبل. هذا القسم يقبل خريجي فروع الأحياء التطبيقي العلمي الأدبي الإعدادي فرع الفنون، ويقبل معدل 54 للدراسات الصباحية و52 للدراسات المسائية، والقص السنوي 1,600,000 دينار بس.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.

0: هي حايرة راح يبطل سوالفة لو لا، وهو حاير راح ينزل سعر صرف الدولار لو لا، كل واحد حاير بهمة. هذا اللي راح نعرفه احنا وياكم وأبراج الحظ لهذا اليوم.
1: وأكيد نبديها ويا مواليد برج الحمل والعاطفة لكم لهذا اليوم، تقول فرصة لسوالف صريحة وتقارب، بس لا تخلون الحماس يخليكم تسرعون بالحكم. وبالمهني أو بالمهنة عندكم دافع قوي حتى تنجزون شيء مأجلي أو تفتحون باب جديد. بالقادم حركة اجتماعية أو فرصة تلفت الانتباه بشرط أنه تبادرون.
0: حلو، يعني انتظر منك حركة يا حمل. الثور وأصحاب هذا البرج بالعاطفة تحتاجون هدوء ووضوح، لا تخلون العناد يبعد الحبيب عنكم. أصحاب برج الثور معروفين بعنادهم، فبطلوا هاي العادة السلبية، لأن راح تخسرون الأول والتالي. رتبوا أولوياتكم وابتعدوا عن القرارات المالية المستعجلة حاليا، لأن الدولار صاعد نازل. القادم يحمل فرصة للاستقرار إذا بقيتوا أو ما بقيتوا متمسكين بشي يستنزفكم.
1: والآن نروح إلى مواليد برج الجوزاء. يا جوزاء، كلمة أو حديث ممكن يغير نظرتكم الموقف عاطفي. التواصل والأفكار الجديدة ممكن يساعدكم بالتقدم، والقادم مناسب للتعارف وتوسيع العلاقات، بس لا تصدقون الوعود قبل الأفعال.
0: يا سرطان، حساسيتك عالية، لا تعتبر كل سكوت ابتعاد ولا كل اهتمام حب، ولا تأوفر شوية بمشاعرك، خلي شغلك يمشي خطوة خطبة خطبة. يلا إن شاء الله عندك خطبة
1: إن شاء الله.
0: ولا تحمل نفسك فوق طاقتها. القادم إليك يحتاج توازن بين قلبك وكرامتك، وياه شوية حبة اهتمام بالاستقرار المادي.
1: ونروح الآن إلى مواليد برج الكيوتين.
0: إيه أم خميس، هلا هلا، ماكو أم خميس اليوم، ما ندخل بي. أم خميس موجودة. إيه
1: إيه أم خميس، يقولها البرج، يقولها جاذبيتك وثقتك بنفسك ممكن تساعدك بالتقارب، لكن لا تركضين ورا اهتمام الذبذب. وليش تركض؟ هي اصلا الاسود هم العالم يجوهم وهم يروح.
0: الله الله، صفقة
1: ثقة وجاذبية وخير كل شيء. عندكم مجال يا مواليد برج الأسد حتى تبرزون قدراتكم، خصوصا إذا عرضتوا أفكاركم بوضوح. لا، هم قدراتهم واضحة وبارزة من غير ما يعرضوها ترى، على فكرة.
0: النساء، أم خميس تبرز قدراتها وأبو خميس يبرز عضلاته.
1: القادم أفضل وممكن يحمل فرصة للظهور أو بداية اجتماعية جديدة.
0: هاي زواج ثاني.
1: يا ستار يا ربي.
0: بهوانة شفتي. عيد النظر يا أسد. العذراء، لا تحللون كل كلمة وكل تأخير، خلي الأمور تبين على خير. والله خطية، هذا خطية والله العظيم. والله برج العذراء مساكين ذولا، تركز بالتفاصيل وتساعد بحل مشكلة معلقة. القادم مناسب حتى ترتب حياتك وتبدي بصفحة أهدى، يمكن تتعرف على شخص عن طريق المحيط الاجتماعي. وأكيد راح يطلع أسوأ من قبل.
1: تناقشون يعني بالتفاصيل وتحللون الأمور هيك شوية، كلمة كلمة.
0: هو لم خليه محقق كونا، لم شغلينا بلا من السيبراني أحسن. والله العظيم نفيد الدولة على قد، لأن احنا لا فايدين نفسنا ولا فايدين العالم.

0: ونروح الآن إلى الميزان. العلاقات تحتاج منك توازن، ومو كل مرة أنت اللي تتنازل حتى يبقى الشخص المقابل. يعني الميزان مفروض تابو للموازنة، مو واحد يقول لك وازن أمورك. راجع المصاريف والاتفاقات وخلي قراراتك محسوبة، والقادم يساعدك تحسم مواقف أو تعيد ترتيب علاقة إذا واجهت الحقيقة بدون تجميل.
1: مخطئين الميزان، موضوع صعب. يا أقرب مشاعرك عميقة اليوم، لا تخلي الشك يقرر بدالك. وقت مناسب حتى تركز على هدف معين، ويكون عملك بعيدا عن الضوضاء. القادم إلك راح يحمل لك فرصة حتى تغير أسلوبك بعلاقة أو قرار مهني، وأكيد البداية راح تكون من داخلك. يعني نقول نوعا ما برجك والفلك يقول لك الخلل بيك، أنت اللي راح تمشي العلاقة صح أو أنت اللي راح تنهيها.
0: ونروح الآن إلى القوس. لا تقارن أي شخص جديد بالماضي، كل علاقة لها ظروفها، فرصة للتعلم وتجربة فكرة مختلفة، خصوصا إذا تحركت بثقة. يا قوس، القادم ممكن يفتح باب جديد للتواصل أو العمل، فلا تبقى أسير لتجربة قديمة.
1: طبعا برج القوس برج زميل أزل، وشعار أزل دائما شو تقول للحيدر، هاي بس أزل لو غيرنا من باب لا تقارن. والله جابها البرج بنت رأسا، قالت له مثلا رادة إجازة، قالها حايدة ميسر ممنوع، قالت له آه هاي بس يم أزل ممنوع، هاي لا منار. يا جدي لا تتعب نفسك بمحاولة إقناع شخص بقيمتك، خلي المواقف هي تحشك.
0: تحياتنا لي الأستاذ زيد الشوكة اللي هو مواليد برج الجدي.
1: برج الجدي
0: برج
1: الحكومة، لازم نداري برج الجدي. مسؤولياتك هواية، وانت تتعب خطية وحالة ضم حالك دارو. يا معودين يا ناس يا عالم، التنظيم يساعدك على التقدم، والقادم يحتاج صبر وتشوف نتيجة جهد سابق إذا استمريت بخطة واضحة. يعني كل شيء ما عدا جدي، شوفي بريء
0: بريء. ونروح الآن إلى مواليد برج الدلو. يا زيكو زيكو وأيضا مصطفى القزويني مواليد برج الدلو، عبروا عن مشاعركم بطريقتكم، ولا تنتظرون الطرف الثاني يفهم كل شيء من السكوت. ليش ساكتين؟ سولفوا.
1: هو هاي ميزة الدلو، ما يعبر باعتبار السالف مثلا، يعني
0: تخلى قبل تخلى.
1: والله العظيم باعتبار السالف، لو قصدك على المصارحة تعلم تحكي على المصارحة، لو على على الكلام بصورة عامة.
0: أيضا يا دلو، أفكاركم المختلفة ممكن تفتح مجال للتعاون أو الظهور، والقادم مناسب لبداية فكرة جديدة أو تقوية علاقة مبنية على الصراحة.
1: إحنا مو كنا عاداتنا السلبية ننهيها، إحنا مو كنا نوقف أعمالنا البزنس مالتنا شوية. دلو أقعد راحة. يا حوت قلبك يريد طمأنينة، لا تكتفي بالتلميحات إذا أنت تنتظر وتريد جواب واضح. الإلهام يفيدك، لكن النجاح يحتاج خطوات عملية ومواعيد محددة. القادم يشجعك للاهتمام بمستقبلك وترك الأمور اللي ما تقدر تتحكم بيها. شوفوا خل أقول لكم بالأخير من النهاية، يعني لا حب ولا بطيخ ولا فلوس،
0: كل شيء ماكو،
1: روح لفراسكم ونام.

0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. قسم العلوم التربوية والنفسية، القبول مفتوح لكل خريجي الإعدادية، العلمي، الأحيائي، التطبيقي والأدبي، ومعاهد إعداد المعلمين في الخدمة الاجتماعية والإرشاد الاجتماعي. الدراسة الصباحية راح تكون بمعدل 50، أما الدراسة المسائية راح تكون بمعدل 53، أما القسط السنوي راح يكون 1,600,000.
1: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم تقنية صحة المجتمع، واللي يقبل الطلبة من خريجي الإعدادية الفروع العلمي والأحيائي. الدراسة الصباحية يقبل معدل 70، والدراسة المسائية يقبل معدل 65، والقسط السنوي 2,500,000 دينار بس.
1: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.

0: نعم مستمعينا الأحبة، نروح الآن إلى جامعة المستقبل ونشوف آخر أخبارها شنو. أول خبر بعنوان جامعة المستقبل ترعى انطلاق مهرجان بابل لسينما الأنيميشن بدورته السادسة بمشاركة عربية ودولية برعاية جامعة المستقبل وبإشراف رئيسها الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي. انطلقت في رحاب الجامعة فعاليات مهرجان بابل لسينما الأنيميشن بدورته السادسة، والذي يستمر لمدة يومين بحضور مدير مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية الدكتور علي الشلاه ونخبة من الفنانين والأدباء والمثقفين والمهتمين بالشأن السينمائي، فضلا عن مشاركة أفلام من عدد من الدول العربية والأجنبية، هي مصر وروسيا وجمهورية تترستان وأوكرانيا وتونس ولبنان وإيران والسعودية والمغرب وفلسطين وسلطنة عمان. واستهل حفل الافتتاح بعزف النشيد الوطني العراقي أعقبته كلمة رئاسة جامعة المستقبل التي ألقاها الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري مدير الإشراف العلمي والأكاديمي نيابة عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، ورحب فيها بالسادة الضيوف والوفود المشاركة والفنانين والأدباء، معربا عن اعتزاز الجامعة باستضافة هذا الحدث الفني والثقافي، ومؤكدا في الوقت ذاته حرص الجامعة على دعم الإبداع واحتضان الفعاليات التي تسهم في تعزيز الحركة الثقافية والسينمائية ومد جسور التواصل والتعاون بين المبدعين من العراق والدول العربية والأجنبية. كما شهد حفل الافتتاح كلمة رئيس المهرجان الأستاذ الدكتور عامر صباح المرزوق التي تناول فيها أهمية المهرجان في دعم سينما الأنيميشن وإتاحة الفرصة أمام صناع الأفلام لتبادل الخبرات والتجارب الفنية. وتضمنت الجلسة الصباحية عرض 14 فيلماً من العراق وإيران والسعودية وروسيا وتونس ومصر والمغرب، فيما تتضمن الجلسة المسائية ندوة فكرية بعنوان الذكاء الاصطناعي وصناعة أفلام الأنيميشن، إلى جانب عرض 17 فيلما من الأفلام المشاركة.
1: قسم الأعلام في جامعة المستقبل يستضيف الإعلامية المصرية منى عراقي في ورشة تدريبية لطلبة الإعلام. نظم قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة المستقبل ورشة تدريبية متخصصة في إنتاج المحتوى الإعلامي السريع باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة وآليات التفاعل مع الجمهور. واستضافت الورشة الإعلامية المصرية منى عراقي المخرجة والمذيعة ومقدمة البرامج الاجتماعية بمشاركة طلبة المراحل الثانية والثالثة والرابعة في القسم، إلى جانب نخبة من أساتذة وتدريسيي القسم. وشهدت الورشة حضور الأستاذ الدكتور محمد الربيعي مدير شؤون المحافظات في هيئة الإعلام والاتصالات، واتسمت فعاليتها بالطابع التفاعلي والتطبيقي، وقدم عدد من طلبة الإعلام نماذج لمحتوى إعلامي سريع أعقبها نقاش مهني تفاعلي مع الإعلامية منى عراقي، تناول آليات إنتاج المحتوى وتطوير مهارات التواصل مع الجمهور وفق الممارسات الإعلامية الحديثة. وفي ختام الورشة كرمت جامعة المستقبل الإعلامية المصرية منى عراقي بدرع ملتقى المستقبل الإعلامي تقديرا لمشاركتها وإسهامها في دعم المهارات الإعلامية لدى الطلبة وتعزيز الجانب التطبيقي في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

0: نعم مستمعينا الأحبة، رحلتنا الصباحية وياكم لهذا اليوم ببرنامج على هواكم وصلت لنهايتها، وكنا سعيدين أكيد برفقتكم وبسماع أصواتكم ومشاركتكم هذه اللحظات وهذه الضحكات والسوالف. وأكيد أنا اليوم سعيدة أنه شفتك يا سمر، وهذه الابتسامة الصباحية
1: والله
0: التفاؤل الصباحي يضيف ليومين هواية.
1: شوفوا أنا طيت الجرعة من أنا الباكر شوفوا هاي الجرعة اللي ما تلقوها بالمستشفيات،
0: تلقوها بالمستقبل
1: أكيد. ويومية تسمعونا وتسمعون هاي الجرعة الصباحية الحلوة مليانة طاقة اللي نتمناها تنتقل من عندنا من أصواتنا لكم من خلال موجتنا 91.7 وعلى هواكم. كنا ورافقنا كنا وياكم ورافقناكم بالإعداد والتقديم منال العامري وأني سمر، واللطيف المهذب دائما الخجول مصطفى زيكو. ايش قد حكينا عليه بس هو ما يدرون هو ايش قد خجول.
0: شو ما قلت يقرا
1: بعتي هاي صارت يعني سنة معروفة اقرا واخبل شاء الله. تحياتنا لك يا زيكو للقرآن وأصحاب الشعر اللي يسمعونه جميعا يعني. نلتقيكم على خير، باي باي.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: نبعث لكم الأمل. المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم المحاسبة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 58، مسائي، المعدل 55، مدخلات القبول إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الحاسوب، نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
1: صباح السعادة، المستقبل FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات ميكانيك القوى. نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم إدارة التسويق. نوع الدراسة صباحي، المعدل 58، مسائي، المعدل 55. مدخلات القبول إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدقة عذبني القلب، ما عاد بدي اشقى.

فكرت الحب كلمة على ورقة اكتبها اليوم بمحيها وبتبقى دار الأشواق عطول بطل سرقة.

تحية طيبة أحبتي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل أينما كنتم، وبالتحديد مستمعي برنامج بتوقيت المستقبل. أنا عمار الطائي وراح أكون وياكم على مدار ساعة كاملة من الآن.

0: طبعا اكو اشخاص بحياتنا ما ممكن اختصار حياتهم بتخصص واحد، ولا يمكن ان تختصر رحلة حياتهم بكلمة واحدة. تبدي الحكاية من طفولة بسيطة، ثم ياخذها شغف الى الاعلام امام الكاميرات والى خلف الكواليس وعالم الموديل والاعلانات والظهور الى عالم مختلف تماما، هو عالم الامن السيبراني، عالم اصبحت فيه المعلومة تحتاج الى حماية، وهذا هو دور طلاب الامن السيبراني. لكن السؤال هنا، هل يمكن جمع عالمين مختلفين ما بين الظهور أمام الكاميرات وأمام الجمهور وما بين عالم الأمن السيبراني اللي هو خلف الأضواء وخلف الشاشات وتحت الأنظمة والحماية الرقمية؟ وهل أصبحت دخول المرأة في مجال الأمن السيبراني وارد جدا عندنا في العراق؟ ولهذا اليوم خلينا نستضيف في حلقة بتوقيت المستقبل الطالبة شهد أحمد كسار، طالبة الأمن السيبراني والإعلامية والموديل والوجه الإعلامي، وتفاصيل كل شوية راح نخوض في سياقها لهذه الحلقة. وبداية نقول لك صباح الخير.
1: صباح الأنوار، أهلا وسهلا أستاذ عمار، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام.
0: أهلا بيك وحياك الله ونورتينا وشرفتينا. صراحة الجو كسر هسه، العالم بدت شوية تسترخي من يسمعونا، يعني مرتاحين.
1: يعني أنا أقول لكم حطوا الفنجان مال القهوة واستمعوا لنا.
0: شهد، إحنا دائما ما نتحدث عن بدايات الإنسان اللي هي الطفولة، البدايات. خلينا نترك الجامعة ونترك هسه شهد الكبيرة، نرجع لشهد الطفلة العنونة، شلون كانت بداياتك؟
1: والله بداياتي أنا كطفلة شهد
0: طفلة شهد يعني هاد له مشاكسة؟
1: لا كلش مشاكسة.
0: لا والله
1: والله،
0: بس هسه ما مبين على وضعيتك هسه.
1: اندين ها، شايف هاي الطبرة اللي بحاجبي؟ احكي لك قصتها يعني شيء بسيط.
0: اي نحكيها.
1: احكي لك أنا قصتها. كانت عندنا بوفية صغيرة نضدين عليها الفراشات، كانت بي بي تي. كانت بي بي تي تنضد عليها الفراشات، فكنت أنا صغيرة أريد ألوح يعني من الفراش، ألوح مخدة، فشم سوية صاعدة أني على البوفية، فسويت زلقت زلقت وقعت وين؟ على الحافة.
0: عاشتي ذلك
1: الحافة مالتي الباب.
0: وهسه هاي جزء من آثار الطفولة
1: هاي.
0: حلو، يعني هسه الطفولة عرفناها أنه هادئة وكيوت وما عندك مشاكل. لا بس الحقيقة
1: لا من كبر صرت كيوت. لا
0: زين، شنو أكثر صفة أخذتيها من أهلك والحد الآن موجودة عندك؟
1: والله صراحة أكثر شخص أثر بي أو صفة كانت والدتي. هواية تقول لي خلي عندك أسرار، الشيء اللي تحبينه لازم توصلي له.
0: زين.
1: كانت تقول لي شهد، أي أحد يعارضك أو يكون ضدك لا تخلينا بحياتك، تخلي عنا، صير اللي أنت تحبينه.
0: زين، هذا ما شوية يتعارض يا موضوع العادات والتقاليد المجتمعية؟ لو أنت كلها ضمن الـ الأشياء اللي متعارف عليها، يعني ما طلعت خارج السياقات؟
1: لا ما أقدر أقول لك هيك، لأن صراحة إحنا هناك بالمدحتية شوي. أنا طبعاً من المدحتية.
0: أتشرف فيك حياة الله.
1: اللي الشرف أستاذ عمار. هناك ما عدنا إنه بنية تظهر إعلام وبنية يعني تكون موديل، بنية تسوي إعلانات. تقريباً أنا أول وحدة تدخل لهذا المجال هناك بالمدحتية. فمن دخلت هذا المجال حسابي أنا اشتهرت. فواجهت كلش انتقادات، واجهت يعني صعوبة تقبل المجتمع.
0: هذا ضمن الطبيعي.
1: بس أنا شنو ما خلت هاي يعني هاي الشغلات تتأثر علي أو هاي التعليقات تتأثر علي. أخذ اللي يفيدني، والتعليق اللي أو الانتقاد اللي أشوفه مو ضروري لا أتجاهله.
0: تجاهل.
1: أعطي تجاهل.
0: يعني ما يأثر على مسيرة حياتي
1: أبد، بالعكس يقويني. أنا اللي أشوفه ينتقدني أقول يريد يوصل لي بس ما يقدر.
0: زين، من كنا أطفال ماكو أحد ما نسأل إنه أنت شو تريد تصير؟ أكيد نسألت شهد على هذا الموضوع. من اللي سألت وشنو كنت تجاوبين الناس؟ مثلا عام، خال، أبو، أخت كبيرة، تقول لك أنت شو تحبين تصيرين؟ ها من كنا جهال. وواحد أنت تلعبين توكي ويسألوا شو تريد تصيرين؟ كنت تجاوبين؟
1: أنا صراحة من كنت صغيرة كنت أميل للشغلات اللي تأثر بالمجتمع، مو من ضمن اللي مثلا هاي طفلة تقول أريد أصير دكتورة، هاي تقول أريد أصير مهندسة. لا
0: حلو.
1: أنا أحب أكون شخصية مؤثرة ومختلفة. أحب أكون شهد بمكان مختلفة عن البقية. أي تحب تكون تأثر بالمجتمع، تأثر لها مكانتها. كون من يقولون فلان وظيفة، والله شهد بهاي الوظيفة، هي بارزة بهذا الشيء.
0: حلو، زين خلينا ننتقل إلى مجال الإعلام حتى بعدين نسولف على جامعة المستقبل ونسولف على أشياء شهد اللي سوتها. شو كنت دخلتي مجال الإعلام أو الدعاية والإعلان، وشنو كانت أول تجربة لك؟
1: صراحة أنا دخلت بفترة السادس، بالأطلة مالت السادس، يعني كنت أدرس سادس وكنت أروح أشتغل، يعني كنت مواكبة بين دراستي وبين شغلي.
0: زين
1: أي.
0: اللي عرفته أنه أنت تأخرت 3 سنوات عن الدراسة،
1: أي صح،
0: يعني مو أنت اللي رايدة، بس
1: لا أكيد ظروف،
0: المحطات السيئة والظروف اللي
1: أكيد
0: نمر بيها تجبرنا مرات. ممكن نسولف على أنه أكو ناس ما قدرت تتخطى أي محطة فشل أو محطة سيئة بحياتها، وهي خلاص انتهى مستقبلها لأن ما قدروا شلون يتعافون من هذا الموضوع. أريد نعرف تجربة شهد بهذا الموضوع،
1: والله
0: حتى
1: صار
0: إذا كان الشخص صغير، لكن أيضا عنده فد شيء بداخله يقدر يخليه إنه يتخطى ويتخلى عن هاي الأشياء والظروف المحيطة اللي هي ممكن تفشل حياته.
1: صح، أنا بقت اللي نجحت تقريبا من السادس للأول متوسط، صارت عندي ظروف، وهاي الظروف جبرتني يعني شوية فترة من فترة معينة بعدت عن والدتي، اضطريت إنه أعيش أني يم أبويا وزوجة أبويا، فاضطريت إنه أترك الدراسة، مو بإرادتي لا، يعني هو كان اختيار، أي اختيارهم هم، وأني ما كان عندي يعني خيار ثاني، عفوا. أي فأني بقتها ظلت متحملة 3 سنوات لحد ما رجعت لوالدتي، والدتي دعمتني ورجعتني، بقتها ما قبلوني صباحي، رجعوني مسائي. يعني ظليت أنا يعني إنه أدرس
0: اللي مثل قصتك أو قصة شهد، كلش هواي ناس شباب أو بنات، بالتالي إنه أي شخص يريد ينجح لازم أكو فد بيئة داعمة له.
1: صحيح،
0: إذا كانت البيئة سليمة راح أكيد يحقق نجاحاته، أما إذا كانت البيئة غير سليمة ما راح يقدر، لأن هو الحافز الأول والنهائي هو البيئة اللي عايش بيها اللي هو البيت.
1: صحيح،
0: إذا لقيت الدعم تم داخل البيت فأكيد راح تقدر تحقق هاي الأشياء.
1: أكيد أنا لقيت دعم الحمد لله، والدتي كانت وياي بكل شيء،
0: الله يحفظها لك ويحفظ لك كل عائلتك. شنو كان شعور أول تجربة ظهور أمام الكاميرا؟ يعني هو موضوع صعب هسه، ممكن المستمعين يقولون أي عادي وإذا واحد يقف قدام الكاميرا وسالف، لكن التجربة الحقيقية من تريد تأدي الرسالة، لا هنا الموضوع يختلف.
1: لا يختلف تماما.
0: شنو كان شعورك بقتها؟
1: بقتها كان شعور ارتباك، يعني أنا أقول لك أول كظهور، أول شيء بالبداية أمام الكاميرا صراحة إنه كان البارت الواحد أعيد يمكن مرتين ثلاثة أو أربعة، لأنه طبعا. أنا كنت مرتبكة، كنت يعني بالبداية، فما أعرف الحد ما تشجعت، لا هسا أنا مستعدة أسرد
0: ما عادش
1: أسرد قصص.
0: زين، أريد نعرف تجاربك بعمل في شركات مختلفة، شنو اللي يضاف لك هذا الموضوع؟
1: والله صراحة إنه ضافني شهرة أكثر، وبنفس الوقت انطاني دافع حتى إنه المزيد، هل من مزيد شايف يعني
0: إنه طبعاً أكيد. أي.
1: يعني شما أني أشتغل بشركة أقول لا، هاي الشركة الثانية هم لازم أشتغل بيها، تفيدني بالسيفي، تفيدني كشهد إنه شغلة بهذا المكان. يعني
0: شي تعلمتي من الإعلام
1: أي.
0: بس ما تعلمتي من الدراسة،
1: شيء تعلمت
0: شيء يخص مجال عملك؟
1: ها شوف، هي بعيدا عن الدراسة، أنا كحب للإعلام إنه زادني جرأة إنه ما أخاف. هسه أنا مستعدة
0: بالضرورة البنية نقدر نقول إنه صار جريئة حتى تقدر تنجح.
1: أكيد إذا ما عندها جرأة ما تنجح.
0: بأي مجال؟
1: ها
0: بأي مجال؟
1: بأي مجال كان، حتى يعني أبسط مجال لازم تكون جريئة.
0: زين، بالنسبة للإعلام هو عمل لو شيء تحبيه أو جزء من شخصيتك صار الإعلام؟
1: حب وشيء من شخصيتي
0: اثنيناتين؟
1: اي، لأنه أني أحكي لك شيء بسيط ولو طولت عليك.
0: لا بالعكس.
1: أني متشنت فترة المتوسطة والإعدادية، قد ما أني جريئة كانت المدرسة مالتي أذكرها بالخير، ست مادة طبعا أوجه لها تحيات،
0: تحيات
1: كانت مخليتني العريفة مالت المدرسة كلها. فبأيام الاصطفاف مو هي توقف، لا أني أوقف يم رفعت العلم،
0: يم رفعت العلم
1: يم العلم أوقف، أني أقدم المديرة، أني ألقي خطاب، أني من يجون مشرفين، أني أقوم بكل الواجبات مال الخطاب، مالت تقديم الطالبات، مالت رفعة العلم كله. أي فأني من هاي اللحظة قلت أنا ليش ما أستغل هذا الشيء، ليش ما أستغل هاي الجرأة اللي عندي وهاي الموهبة اللي عندي بالإعلام، هم نعرف أكثر وهم شيء يفيدني.
0: يعني خطاب الجمهور صعب؟
1: بس بالبداية، بس بالبداية يعني أول مرة أنت تخطيت أول مرة، ها هي
0: معناه
1: خلاص.
0: أي شخص يقدر يصير إعلامي؟
1: لا مو صح، مو أي شخص.
0: شلون لا تقلت سهل
1: لا
0: إنه
1: لا
0: أي واحد يقدر؟
1: لا لا مو سهل أي واحد، لا بس كواحد عنده موهبة، بس بالبداية أول مرة راح ممكن إنه يرتبك يخاف، بس لا بعدها لا صار
0: حلو.
1: الأمور طبيعية، بس مو أي شخص يقدر يفوت بمجال الإعلام، بس اللي عنده موهبة.
0: زين نسولف على مجال الدراسة هسه، العمل والأشياء سولفنا بيها.
1: أي
0: الدراسة جزء مهم وهي الخطوة أو الخطوات اللي تخلي الإنسان يحقق مستقبله والأشياء اللي يريد يوصل إلها.
1: صحيح صحيح.
0: دراستك كانت يعني علمي أدبي؟ إيش قد طلعتي معدل بالسادس؟ السادس تعتبري محطة صعبة لو شنو؟
1: أول شيء السادس شلون قدرت أتخطى؟ السادس كانت مرحلة بيها ضغط وتحديات، بس حاولت أركز على هدفي وأكمل رغبة الصعوبات، واختار جامعة المستقبل لأن شفت بيها فرصة مناسبة اللي حتى أطور نفسي وأدرس التخصص اللي أنا مقتنعة بيه، وحاولت أنه أواكب بين دراستي كأمن سيبراني وبين الإعلام.
0: زين السادس قد طلعت معدل؟
1: بالسادس طلعت أنا 63، لأنه أنا طلعت من الدور الأول، وبنفس الوقت يعني أنه أنا ما حبيت أنه يعني ما حبيت أنه أعيد مثلا أو أطلع دور ثاني، بس ردت أخلص.
0: لأن
1: شوي
0: مرحلة السادس صعبة.
1: وأنا قلت لك ذكرت
0: بس
1: يعني
0: واحد
1: سابقا،
0: مشكلة من ينجح من السادس ويطلع يتعدى يبقى على السادس في مرحلة سهلة، بس هو موضوع الضغوط النفسية اللي تمر
1: الضغوط
0: عليه.
1: النفسية أي صحيح، ولا تنسى أنه بوقتنا إحنا كانت الأسئلة كلش صعبة، يعني أنا باوعت بامتحان الفيزياء باوع للطالبات كلها أجلت،
0: فيزياء
1: بس
0: يعني علمي
1: أي علمي
0: صعب
1: صعب كلش، اي اباوع انه الطالبات كلها اجلت، الوحيده
0: يعني
1: انا اللي امتحنت.
0: زين هسه طالب الامن السيبراني علمي ادبي لو فقط علمي لو شنو؟
1: علمي علمي
0: علمي يقدر يدخل الامن السيبراني.
1: أي.
0: زين انت كشهد كل شو عندك خيارات تدخلين بها لكليه،
1: أي.
0: شنو اللي خلاش تختارين الامن السيبراني وانت بنيه؟
1: اول شيء انا
0: اختصاص صعب وبعيد عنك يعني مو يمك المفروض.
1: لا لا مو هيك الموضوع. شوف اول شيء انا من استلمت النتيجه كنت
0: زين ليش ما دخلتي الاعلام؟ كليه الاعلام قريبه عليك وانت يصير ضمن اختصاصك وتمشي الوضعيه.
1: احكي لك الصراحه اني ما راح اقول اني واني لا
0: زين.
1: الصراحه اني كان حلمي شنو يعني بعيدا عن الاعلام وعن الامن السيبراني، اني كنت اتمنى ادخل كليه عسكريه.
0: حلو.
1: أتمنى هيك أمنيتي أدخل
0: زين.
1: كلية عسكرية.
0: زين.
1: فأكثر مجال قريب على الكلية العسكرية الأمن السيبراني، وأكثر شيء مطلوب هسا إحنا عندنا ضباط بالمسائي كلهم ضباط وجايين
0: يكملون
1: دراسة.
0: صح.
1: فأنا قلت هم يعني أضرب عصفورين بحجر، هم بالبداية أنا ما يقبلوني هسا أنا لازم دراسات عليا، معهد عالي العفو، أي لازم إنه أكمل أمن السيبراني، يلا أروح كلية عسكرية.
0: حلو.
1: فهذا كان باب إلي حتى أدخل.
0: حتى يعني بصيرين قريبين على جزء من حلمك.
1: وشفت إنه يناسب، هم يناسب شخصيتي ترى الأمن السيبراني، لأن أنا كلش أحب التحديات.
0: هو بيتحديات طبعا كلش هواي. زين جامعة المستقبل أول دخول إليك لها، شنو كان انطباعك عنها ومن دخلتي شنو اللي تغير؟
1: صراحة أنا أول ما دخلت شفتها يعني إنه هي صراحة خلينا نكون واقعيين إنه هي بها أعداد طلاب كلش هواية، أي بعدين ها وقالوا يعني إنه هي الجامعات الأهلية ويعني
0: هاي اللي قالوا دائما يقولون
1: أي جامعات الأهلية ما يهتمون بالطالب، الجامعات الأهلية ما يدرسون عدل،
0: فأنت طبيت تاخذين شهادة وتطلعين
1: عافية بالضبط. بس قلت لك أريد أوصل أنا لحلمي.
0: زين
1: ما كان ببالي إنه أني بس إنه أريد أدرس أمن سيبراني. بعدين من دخلت شفت عالم مختلف عن اللي يقولونه، من فلان حكى وعلان حكى، لا شفته مختلف تماما. فأني من شفت قمت كل ما أخذ محاضرة أفهم الأمن السيبراني شنو، حماية معلومات، شلون أواجه أني الهجمات الإلكترونية، شلون أحمي بياناتي، بيانات المكان اللي أني راح أشتغل
0: على اعتبار أنه على اعتبار أنه صار هسه التلفون جزء من شخصية أي إنسان، وبي معلومات أو صورة وتفاصيل.
1: مو فقط التلفون، هسه أني شركة، أني اليوم هاي الإذاعة، هاي الإذاعة بها حسابات، بها كل شيء، أني شنو بها ثغرات، أنا لازم أجي أحمي هاي الحسابات
0: من الهجمات. هذا عملكم.
1: أي من الهجمات الخارجية. فأني من شفت ودخلت لهذا المجال شفته مناسب إلي وشفته مناسب لشخصيتي، لأن أنا قلت لك ذكرت إنه أنا كلش أحب التحديات، فمن شفت إنه كل مشكلة إلها حل ولازم أدور وأروح أدور على الحل وأروح أبحث وأسأل الأساتذة، ما يقصرون يعني أبد. يعني أنا أكثر من مرة جبت أكواد ما عرفت أحلها، رحت للأساتذة، كان دكتور رائد، دكتور عبد الكاظم، طبعا أوجه تحياتي إلهم، دائما أنا أروح أسألهم.
0: طبعا تحياتنا لرئيس قسمكم دكتور رائد.
1: دكتور رائد.
0: رائد الشمري طبعا هو صديق إلي كلش وقريب من القلب، وعشنا فترة طويلة أنا يا سوية طبعا في زمن الدراسة. طبعا تحياتنا إله.
1: تحياتنا إله. أبونا مو بس يعني.
0: إيه لا لا هو للأمانة يعني حتى الموقف اللي صار وياك هذا دليل على حرص الجامعة على طلابها.
1: بالنهاية نقول لهم الموقف.
0: إيه لا لا بالنهاية طبعا أكيد يعني الموقف اللي صار صراحة دليل على حرص كبير من قبل جامعة المستقبل بكل طلابها حتى يعرفون وين دا يروحون وين دا يجون. هاي ايضا شغله مهمه تحسب الى جامعه المستقبل وتحسب الى رئاسه جامعه المستقبل اللي هي الخيمه الابويه لكل الطلاب. موقف بالدراسه خلاك تقولين انه انا فعلا اختاريت القسم او التخصص الصحيح.
1: يعني كل ما ادخل
0: نقدر نقول صقعات الحياه من واحد ده يسوي شيء وفجأة عند لحظة إدراك يقول فعلا أنا اختاريت الشيء الصحيح.
1: أي
0: شنو هذا الشيء؟
1: الشيء اللي خلاني أقول فعلا أنا اختاريت هذا القسم الصحيح أنه أنا كل ما أخذ محاضرة، ذكرت لك أنه كل ما أخذ محاضرة أنا شرح يعني أفهم هذا المادة اللي عندنا. من أني فهمت المادة رحت حليت المشكلة اللي راح تواجهنا أو المشكلة اللي تواجهنا أو الكود اللي منطينا إياه. فأني من أجي أحله وشفت نفسي أنه أنا دورت وتعبت على هذا الكود من حليته، فبقتها قلت أني فعلا اختارت هذا القسم الصحيح.
0: حلو. يعني واحد من الأقسام اللي أنا أشوفها مهمة صارت جدا ولازم أنه يعني مو أروج إلها على اعتبار أنه هسه
1: الكل يعرفها
0: وإحنا دا نسولف على سوق عمل. قبل ما نكمل ونسولف على سوق العمل وشنو ممكن واحد من يتخرج وين يدخل وين يروح، خلينا ناخذ فاصل وبعدها نرجع ياكم من جديد.

0: شوية تأخرنا عليكم أحبتي المستمعين، إذا جامعة المستقبل تعرفون ضيفتنا عندها حب الإعلام، فكانت ترتب تليفونها حتى توثق هاي اللحظات. قبل لا نطلع فاصل كنا نسولف على سوق العمل، بس هذا السؤال راح أأجله أنا شوية. نريد نسولف على موضوع الأمن السيبراني، هل هو حكر على الرجال أم لا؟
1: لا
0: يعني أنتوا ياكم طالبات حتى يصير الموضوع واضح للجميع؟
1: لا صراحة، شوفوا بالنسبة للأمن السيبراني مو موضوع مرتبط أنه كون الشخص رجل أو امرأة، لا ذكرت لك سابقا أنه مرتبط بالإصرار
0: صح
1: والاستمرار والتعلم. يعني اليوم أنا عندي إصرار، عندي حب بالاستمرار والتعلم، أنا راح أبدع بهذا المجال. ما له علاقة أنه كون الشخص رجل أو امرأة، لا ما له علاقة،
0: ما له دخل
1: بالأشياء.
0: بهذا المجال أكو مثلا بنات ناجحات بهذا المجال تعرفيهن؟
1: طبعا
0: أكو أسماء يعني مثلا تعتبريها نقدر أقول الليجند أو فد هاي الهالة الكبيرة، والشخص اللي تريدين تحبين تصيري مثله أكو بمجال عالم الأمن السيبراني أو عالم؟
1: نعم أكو شخصية أنا متابعتها على إنستغرام اسمها زينب.
0: زين.
1: أي هاي هم يعني هي مختصة بالأمن السيبراني ودائما تنطي نصائح للأمن السيبراني وشلون إحنا نواجه وشلون إحنا نتعلم وشلون يعني هواي أشياء. فأني هاي يعني كلش أنا حبيتها، حبيت إنه أتابعها، حبيت إنه أكون يعني مو أكون مثلها، لأن صراحة ما أحب أكون مثل أحد.
0: أي بس كتجربة.
1: بس كتجربة حلوة عجبتني.
0: أي كتجربة.
1: أي
0: زين، واجهت شخص قال لك شهد إنه هذا مكان مو مكانك ولا تخصصك؟
1: أي أول ما دخلت، أول ما دخلت أني للأمن السيبراني جاني بوقتها زميلي وياي بالعمل.
0: زين.
1: بوقتها استوني مقدمة. كان قال لي انت والله بطرانه، شهد انت بطرانه.
0: ليش؟
1: هذا القسم بس للرجال، هذا القسم اصلا مو للبنات، شنو انت داخلته؟ انت مريده نفسك؟ فانا بقيت هيك قلت له، اخذت هذا الشيء تحدي، قلت ما دام انت
0: قلت لي بالبدايه انه انت تحبين موضوع التحديات. هاي لعبتك.
1: اي عافيه. فقلت له ما دام قلت هيك، لا انا راح ادخل بيه وابدع بهذا المجال.
0: زين. تحتاجين مرات انه تسوين أشياء حتى تثبتين نفسك إنه أنا موجودة لو ما يهمك هذا الشيء؟
1: لا ما يحتاج إنه أنا أثبت، لأنه أنا أساساً موجودة.
0: المرأة العراقية تقدر إنه تنافس عالمياً بموضوعة الأمن السيبراني؟
1: طبعاً أكيد المرأة العراقية ما يعني مو قليلة. المرأة العراقية إذا رادت شيء تسويه، والدليل زها حديد.
0: طبعاً.
1: أي.
0: يعني
1: صارت دوليا
0: طبعا عالميا.
1: عالميا
0: يعني عرفت بتصاميمها اللي هي مزينة أغلب بلدان العالم.
1: أكيد.
0: زين، نسولف شوية على جامعة المستقبل. يعني أي شخص يدخل لجامعة المستقبل راح يشوف الحدائق الجميلة.
1: أكيد.
0: هاي الأجواء مهمة جدا في
1: صحيح.
0: يخلي الشخص أنه إلى واهس مندفع لحو الدراسة. لكن سؤالي على قسم الأمن السيبراني.
1: أي
0: أريد أعرف الآلية التدريس، هل هي مختبرات أكو فقط نظري فقط؟ ما أعرف شلون آلية الدراسة تكون.
1: لا آلية دراستنا تكون عملي ونظري
0: أيضا. أكو مختبرات؟
1: مختبرات عندنا يعني. عندنا مختبرات، عندنا حاسبات موجودة هناك بالمختبر، الأساتذة والدكاترة اللي موجودين هناك يعني فعلا عندهم كفاءة وعندهم يعني موهبة بإيصال المعلومة. ينزلون صح. إحنا أول ما إجينا ما عندنا ذيك الخبرة
0: طبعا.
1: بس
0: أكيد.
1: أنا أذكر وأرجع أقولها ودائما أنا حتى ويا صديقاتي أقولها، أقول كان بالبداية أول ما دخلنا دكتور عبد الكاظم نزل ويانا لأدنى مستوى، يعني
0: لان تعودكم فقط حب لهذا الموضوع.
1: ما عندنا
0: أما خبره او معلومه ما عندكم.
1: ما عندنا. اتذكر برنامج صبلس بلس حتى هاي الكود مالته ما نعرفه، ما نكتبه هذا يعني ما نعرف نكتبه.
0: ما تعرفون تكتبون كود؟
1: اي الهاشتاج والاي كلود احنا ما كنا نعرفها. اي فحتى هي علمنا شلون نكتبها. يعني شوف الأساتذة شلون والدكاترة شلون دي ينزلون ويانا الأدنى مستوى على مود يوصلونا المعلومة، وعلى مود يعني يخلونا احنا فد يعني واو بهذا المجال.
0: وهذا اللي دائما ما
1: اي
0: حرصت عليه جامعة المستقبل وعلى رأسها، مثل ما
1: اي
0: ذكرنا الدكتور حسن شاكر مجدي، طبعا تحياتنا لرئيس
1: تحياتنا
0: جامعة
1: إله،
0: المستقبل،
1: تحياتنا.
0: دائما ما يكون حريص على اختيار الأساتذة والدكاترة الأكفاء حتى يوصلون الطالب لهذه المرحلة. يعني هسه
1: صحيح.
0: انت قلت انه انا كان عندي حب لهذا القسم، اكو كلش هواي ناس مثلا عندهم حب باتجاه معين لكن هو ما عنده موهبة ما عنده مهارة، بس حبه لهذا الاختصاص ودخوله لجامعة المستقبل اللي هو يعتبر اختيار صحيح، وصل مرحلة انه ابدع وصار جزء مهم وترك اثر كبير في المجتمع. عندنا كل شهوة شخصيات جزء من عندهم انا اصلا استضافيتهم هنا. يعني الهدف من برنامج بتوقيت المستقبل احنا دائما ما نسلط الضوء على الشخصيات، طبيب، دكتور، يعني عذرا دكتور جامعي او استاذ او موظف او طالب، نسولف على الاثر اللي تركه، نسولف على قصته. ممكن انه قصة شهد اليوم هي مشابهة لي مئات البنات، لكن ما سمعوا من احد انه قدر ينجح او يقدر يتخطى هاي السنوات او محطات السيئة او محطات الفشل والضياع. بالتالي احنا دائما ما نسولف على قصص النجاح، وكل شخص يقدر.
1: يقدر أكيد.
0: انت ذكرتي انه هن 3 اشياء: اصرار، طموح، حب، او فد استمراريه حتى اذا فشلت. يعني الفشل هو دائما ما
1: اساس
0: يقولون
1: النجاح.
0: اساس النجاح. لكن هسه ممكن اكو ناس تسمعنا يقولون يا معودين ذول وين دي يحشون، وين اكو هيك شيء فشل اساس النجاح؟ اكو ناس فشلت خلاص انتهت حياتها.
1: اي صح.
0: هو هذا الشيء الخطا.
1: بس اني بس حابه انه اقول نقطه واحده،
0: اللي هي
1: كل بنيه
0: زي.
1: كل بنيه او ولد تاركين الدراسه رجعوا رجعوا، حتى لو فاتكم سنين، فاتكم يعني سنوات كلش هواية، عادي رجعوا. أكو عدنا مسائي، أكو عدنا خارجي، المهم رجعوا. أي لأنه أني مريت بهاي التجربة، تركت 3 سنوات ذكرت وكلش يعني أثرت بي بقتها. هسا عندي عادي.
0: زين تنصحين بجامعة المستقبل؟
1: أكيد أنصحهم أكيد.
0: ليش؟
1: لأنه
0: مو انحياز، رجل حقيقة.
1: لا مو انحياز، لأنه هاي الجامعة صراحة إنه يقدرون ينمون مهاراتهم بيها، يتعلمون أكثر بيها. يعني مثل ما تقول إنه مو بس فقط يعني جامعة، إنه فقط إنه تريد تخرج طلاب وفقط، لا.
0: يعني هي أعتقد إذا ما أجزم إنه هي الجامعة الوحيدة اللي تبقى على تواصل مع طلابها حتى بعد التخرج، ودليل معرض الوظائف اللي يصير.
1: أكيد
0: يعني
1: أكيد.
0: سنويا هو دا يصير دا يشغل مئات الطلبة الخريجين في شركات، وكل شو هاي وظائف دا تنفتح فرص العمل. وأكو موضوع مهم أيضا هم خلي نسولف عنه. يعني أنا أسولف دائما على الأقسام شوي هاي الجديدة. قسم الأمن السيبراني اللي هو واحد من استحداثات جامعة المستقبل، جزء مهم من حياتنا صار الموضوع الأمن السيبراني. جامعة المستقبل مهتمة جدا بالمؤتمرات العلمية، مهتمة جدا بطلبتها اللي يبدعون بهذا المجال، وأنا حضرت أكثر من مهرجان أو فعالية خاصة بالأمن السيبراني.
1: عندنا أسابيع الاستدامة هم
0: أسابيع الاستدامة أي. جزء من عدها الموضوع الأمن السيبراني، لأن حماية حقوق أو بيانات الشخص هي جزء من الاستدامة صارت.
1: أكيد. وإحنا هم تتقدم مشاريع، دي يخلونا نقدم مشاريع،
0: مشاريعكم
1: سيمينار هم يعني هذا الشيء طبعا هم يسوي يعني مثلا جرأة حافز وجرأة عند الشخص، لأن دي يخلونا أنه قدام فوق 100 طالب بالقاعة يقوم يشرح سيمينار عادي عنده، يعني ما يخاف. فهذا الشيء أنا هم كلش يعني حبيته. حبيت يعني
0: مهم جدا انه الشخص انه تتنمى مهاراته وصار عنده مثلا جرأة الحديث امام الجمهور. هذا يفيدكم
1: اكيد، يفيدنا.
0: على مستوى طلاب انتم هسه شنو اللي دا تشتغلون عليه هسه اللي هي المرحله واصلين؟
1: احنا هسه حاليا واصلين المرحله انه ايش ما يقدمونا نريد بعد اكثر معلومات، لان تعرف انه الامن السيبراني
0: بحر،
1: عافية، بحور مو بحر واحد. اللي هي قسم يعني يحب التجدد، يحب ما يحب انه اوكي تعدك معلوماتها هي مخزنها خلاص روح حالك حال. انه يعني مع احترام البقية الاقسام كدكتور هذا يعني جسمك، هذا بالوظائف اللي موجوده، وهاي يعني الكلى تقلبك، وهاي يعني الوظائف مالتها، وخلص بعد ما عندك شيء. لا بس احنا لا نختلف،
0: بتفاصيل
1: اي
0: هواي،
1: عافيه.
0: بحوكمه، يعني تفاصيل كلش هواي مثل ما ذكرنا، تخص حمايه الامين، تخص مثلا انشاء
1: أكيد
0: برمجيات،
1: أكيد
0: ممكن انه هسه حاليا حتى الاجهزه الطبيه والاشياء بدات تدخل بيها موضوع الحوكمه
1: صحيح.
0: الالكترونيه،
1: أي
0: تدخل
1: أي
0: بيها التكنولوجيا،
1: أي
0: وبالتالي ايضا تحتاج الى حمايه حتى تحافظ على بياناتها وتحافظ على
1: أكيد
0: تفاصيلها.
1: أكيد
0: زين، لو خيرت شهد ما بين الاعلام والامن السيبراني هسه على هذا الوضع، على اعتبار انه انت اشتغلتي بمجال الاعلام ما تركتي، لكن دخلتي بمجال اخر، شنو اللي راح تختارينه؟
1: إعلام الأمن السيبراني.
0: اعلام الامن السيبراني.
1: أي أبقى بأمن
0: ما
1: السيبراني
0: وقعت بالفخ؟
1: لا ما وقعت بالفخ. إعلام الأمن السيبراني،
0: اكو هيجي؟
1: أكو هيجي اليوم أني بهذا المجال، أنه أني أروج القسمي، أروج المجالي
0: معناها الاعلام ساعدك بدخول يعني موضوع الامن السيبراني؟
1: طبعا
0: تحسين خط واحد؟
1: طبعا. الإعلام مثل ما تقول خط وحلقة تواصل بين كل اللي يعني المجالات.
0: هسه انت ما اختاريتي.
1: لا قلت لك إعلام الأمن السيبراني.
0: زين، شنو تحبين تكملين بموضوع الامن السيبراني؟ يعني اكو فد اهداف وطموحات معينة؟
1: إن شاء الله إن شاء الله، حتى بعد التخرج ما راح اخذ بس المعلومات اللي اخذتها بالجامعه، لا راح ادخل كورسات، سواء كورسات عالميه او يعني اني احب اتجدد بالمعلومات، فما راح اتوقف ابد،
0: حلو،
1: راح ابدع بهذا المجال، واني راح اوعدكم
0: ان شاء
1: من
0: الله
1: هسه.
0: من هسه يعني ان شاء الله نشوف شهد انه استي مرحله ثالثه
1: ثالثه ان شاء الله.
0: بعد عدك مرحله واحده وتتخرجين بعدها، ان شاء الله نستضيفك بعد التخرج،
1: إن شاء الله
0: واريد نشوف شهد اللي حاليا مثل نقدر نقول معلوماتها على قد انه الدراسه وتفاصيل
1: صح
0: في طور
1: صحيح
0: النمو، ونريد نشوف ما بعد التخرج، ان شاء الله تكونين اسم في عالم الاعلام او في عالم الامن السيبراني، ان شاء
1: إن
0: الله يا
1: شاء
0: رب
1: الله.
0: يكون لك التوفيق
1: شكرا
0: والنجاح في
1: جزيلا.
0: مسيرتك. هسه عندنا فقره انه نريد نسولف بيها اسئله سريعه وجواب اريده كل سريع،
1: أوكي
0: تمام؟
1: أوكي.
0: شخص اثر بيك،
1: والدتي،
0: موقف ما تنسينه،
1: دخولي للجامعة،
0: قرار غير حياتك،
1: هم دخول الجامعة
0: أكبر خوف،
1: صراحة يعني ما عندي شي خوف، ما عندي شي أخاف من عنده. أي
0: أكبر حلم،
1: أكيد إنه أكون إنسانة كلش مشهورة.
0: بعدين نسولف بموضوع الشهرة. أكثر شي تحبينه بشخصيتك؟
1: إنه إنسانة طموحة ما تخاف من شيء.
0: أكثر شيء تكرهينه بشخصيتك لو ما عندك
1: التفكير الزايد،
0: تفكرين زايد؟
1: أي
0: صفة تتمنين تغيريها؟
1: هم التفكير الزايد.
0: قبل شوي سألتك الإعلام ولا الأمن السيبراني، عرفنا الجواب.
1: أي
0: عرفنا الجواب. تحبين تعملين مع تيمات أو تكونين منفردة؟
1: بين حين وحين.
0: الشهرة أم نجاح؟
1: هو أكيد إذا اشتهرت نجحت.
0: كلمة واحدة توصفين بها المستقبل.
1: الحلم.
0: شخص تريد تقولي له شكرا.
1: والدتي، شكرا كلش هواية.
0: رسالة للبنات أريد تسولفين شوي بيها،
1: رسالتي للبنات
0: خصوصا اللي هسه هن بالسادس واحنا على ابواب تسجيل، فيحتاج انه ننصح العائله على اعتبار انه انت دخلتي بهاي التجربه، انه اختيار الكليه صعوب، اختيار طموح البنيه دائما مو هي اللي تحددها، الاهل لهم تاثيرهم، فاريد رساله للاهل وللبنات، شو تقولي لهم اللي هم من السادس على ابواب دخول جامعه؟
1: عافية. اول شغله من ناحيه انه الاهل ابد لا تضغطون على بناتكم او اولادكم، خلوهم هم يختارون التخصص اللي يحبونه، لانه التخصص اللي تحبونه انتم او ترغبونه انتم مو نفس اللي هم يحبونه، فخلوهم هم يختارون حتى يبدعون باللي هم اختاروه. حتى إذا هذا الشيء ما عجبكم أو ما عجب المجتمع، بالنهاية هو اختيارهم هم يعني،
0: على اعتبارهم ما صاروا كبار هم اللي يحددون
1: أكيد، وهاي مستقبلهم حياتهم، ما يقدرون الأهل إنه هم يدخلون بهذا الشيء، مجرد إنه أنتم ادعموهم، شفتوا هذا المجال ما فادهم انصحوهم، يا بهيت شو هيك الموضوع، أنتم عجبكم روحوا للقسم، ما عجبكم خلاص.
0: زين، هاي رسالة للأهل. أما البنات اللي هسه هن خريجات سادس،
1: بالنسبة لخريجات السادس، إذا أنتي تعبتي بهاي الفترة مالت السادس ونفسيتك تعبت
0: راح تجي فترة أصعب، لأن الجامعة صعبة مو عبالك سهلة.
1: لا عبالك الجامعة سهلة، لا، خليك أنتي على أصرارك وأدرسي زين، لا تخلين المواد تتراكم عليك بالجامعة. المواد اللي بالمختبر اللي هي العملي ركزي عليها، لأن أكثر شيء راح تفهمين أنت بالمختبر.
0: صح، مختبرات المستقبل زينة؟
1: كلش زينة، والحاسبات كلش زينة، الأساتذة ذكرت لك أنه هم زينين وينزلون ويا الطالب الأدنى مستوى. يعني أنتم كطلاب استوكم وتخرجتم من السادس، أنتم أني مرة بهاي الفترة هسه أنتم ضايعين. اللي أريده من عندكم تهدون وتختارون القسم اللي يعجبكم، سواء حبيتوا الأمن السيبراني فأهلا وسهلا وياكم بمجموعتنا وبقسمنا،
0: حلو.
1: سواء حبيتوا غير قسم، أنتم اللي تحبونه أدخلوا له، راح تبدعون بيه صراحة. هاي رسالتي لهم.
0: شكرا لك ولرسالتك، وإن شاء الله يا ربي مثل ما قلت قبل قليل انه نلتقي بيك بعد فتره من الزمن او بعد ما تتخرجين، وان شاء الله يا رب نشوفك في مكانات اللي تحلمين بها وتطمحين لها. شهد احمد كسار، شرفتينا ونورتينا وعاشت ايدك، ان شاء الله يا ربي التوفيق والنجاح والسداد. ومثل ما ذكرت قبل قليل انه احنا دائما في إذاعة جامعة المستقبل، وتحديدا برنامج بتوقيت المستقبل، نستضيف الشخصيات اللي تترك أثر، اللي إلها أثر، أو اللي خلقت من التحديات نجاح إلها وصارت اسم، مثل قصة شهد.

0: حاليا باستديو اذاعه جامعه المستقبل، مرت بمحطات سيئه صعبه، لكن صارت بالماضي
1: ان شاء الله بالماضي
0: بالماضي
1: بالماضي ما مأثرة على شخصيتي ابد.
0: وهي حاليا في طور انه تحقيق اهدافها وطموحاتها. ان شاء الله يا ربي قصتها الهمت البنات اللي سمعتنا والشباب اللي سمعونا، وخصوصا طلاب السادس وعوائلهم. ان شاء الله يا ربي نلتقيكم في شخصيات واثر اخر من طلبة جامعة المستقبل. انتظروني في اوقات اخرى. عندك كلمة تحبين تختمين بها؟
1: اي انا احب اختم يعني بكلام بسيط.
0: تفضلي.
1: أول شيء أنا كل شرف إنه أجيت لإذاعتكم.
0: أتشرف
1: والتقيت بحضرتك.
0: حياتي حياتي.
1: إنسان كلش يعني مريح بالتقديم وهاي.
0: تحياتي.
1: بس أكو موقف بسيط ما ذكرناه إحنا.
0: اللي هو.
1: جامعة المستقبل من على أساس إنه ذاك الأسبوع أجي.
0: زين.
1: أي أستاذ رائد ما قبل.
0: هذا
1: من حرصة، قال إلا أدز أحد وياك لأنه أنا أخاف عليك من الطريق وأنت تطلعين برا الجامعة
0: على اعتبار ذا جامعة المستقبل بمكان آخر.
1: أي أكيد. فقالوا أنت بمسؤوليتنا فإحنا نخاف عليك وأنت بنيتنا بهذا الحرف أنت بنيتنا فنخاف عليك فندز أحد وياك، ففرغوا لي واحد من الممثلين هو جابني. طبعا تحياتي إله اللي هو طالب عباس.
0: تحياتنا لي طالب عباس. طبعا شكرا لجامعة المستقبل اللي تتعامل فعلا بأبوية مع كل طلابها، بنات أو شباب، ويا ربي التوفيق والنجاح والسداد. صراحة التفاتة جميلة، شكرا لك لأن أنت ركزت على هذا الموضوع. وهذا هو، ها هي جامعة المستقبل، يعني مو مدحا بها لكن هاي الحقيقة، أنه الطالبة
1: طيناهم لمحة بسيطة
0: على المستقبل. واللي يحب أنه جامعة المستقبل فاتحة أبوابها أمام العوائل أو أمام كل الطلبة اللي يحبون يشوفون الأقسام، يحبون يتجولون يشوفون الجامعة قبل لا يختاروها، ومن بعدهم حرين بالاختيار. لكن بالختام أنه نقول أنه الأولى بين الجامعات الأهلية. أنا عمار الطائي، كان بالإخراج الأستاذ مصطفى القزويني. تظروني في حلقات أخرى في أمان الله.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الأجهزة الطبية. نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة، أقسام الكترونيك والسيطرة والأجهزة الطبية. الأجور الدراسية 2,750,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم آداب اللغة الإنجليزية. نوع الدراسة صباحي، المعدل 55، مسائي، المعدل 53. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي، معهد إعداد المعلمين اللغة الإنجليزية. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الهندسة الكهربائية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية: 2,750,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم الإعلام فرع الصحافة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 54، مسائي، المعدل 52. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي، صناعة، قسم تكنولوجيا الإعلام، فرع الفنون، مهني. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
2: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
1: إذاعة جامعة المستقبل، فول كواليتي 91.7 FM، فول كواليتي.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يبحث مع المبعوث الأمريكي جهود دعم الأمن والاستقرار الإقليميين. مبعوث الرئيس الأمريكي ينتقل بالعلاقات العراقية الأمريكية من الأمن إلى الاقتصاد. القاضي زيدان والمبعوث الأمريكي يبحثان تطوير العلاقات الثنائية في المجالات القانونية والقضائية. رئيس الوزراء نينوى أعطى درسا مهما في مواجهة الإرهاب وإحباط مخططات إثارة الفتنة والفرقة. رئيس الوزراء يعلن من نينوى عن خطة لإطلاق مشروع مليون مزرعة. اعتقالات على خلفية اعتداء على كوادر أمانة بغداد وحبس إثر تزوير بالوقف السني. صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد العراق 16% في 26 ونموا قويا في 27. ترامب لروسيا والصين: في حال ساعدتما إيران فأنتما تخاطران بخسارة كثيرة. والقوة الجوية يخسر برباعية أمام العين الإماراتي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم الأثر. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 50، مسائي، المعدل 50. مدخلات القبول: علمي، إحيائي، تطبيقي، أدبي، إعدادية، فرع فنون، الإعداديات الإسلامية، فنون تطبيقية. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى: هندسة تقنيات الاتصالات. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية: 1,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات رح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا: بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
4: إذاعة المستقبل FM

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الوقود والطاقة. نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، صناعة. أقسام: ميكانيك، تكييف الهواء والتثليج، تكرير النفط ومعالجة الغاز، صناعات بتروكيميائية، الكيميائية. الأجور الدراسية: 2,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم اللغة الفرنسية. نوع الدراسة صباحي، المعدل 55، مسائي، المعدل 53. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم التربية الفنية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 55، مسائي، المعدل 53، مهني صباحي بمعدل 57، مهني مسائي بمعدل 55. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي، معهد الفنون، فنون تطبيقية، فرع الفنون. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الطيران، نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، الصناعة. أقسام: ميكاترونيكس، تكنولوجيا صناعية، سيارات، ميكانيك، إلكترون وسيطرة، تجميع مكائن، قوى، كهرباء، محركات. الأجور الدراسية 3,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم التصميم، نوع الدراسة صباحي بمعدل 55، مسائي بمعدل 53، مهني صباحي بمعدل 57، مهني مسائي بمعدل 55. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي، معهد الفنون، فنون تطبيقية، فرع الفنون. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل، نكهتها عراقية، بس المود عربي.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يبحث مع المبعوث الأمريكي جهود دعم الأمن والاستقرار الإقليميين. مبعوث الرئيس الأمريكي ينتقل بالعلاقات العراقية الأمريكية من الأمن إلى الاقتصاد. القاضي زيدان والمبعوث الأمريكي يبحثان تطوير العلاقات الثنائية في المجالات القانونية والقضائية. رئيس الوزراء نينوى أعطى درسا مهما في مواجهة الإرهاب وإحباط مخططات إثارة الفتنة والفرقة. رئيس الوزراء يعلن من نينوى عن خطة لإطلاق مشروع مليون مزرعة. اعتقالات على خلفية اعتداء على كوادر أمانة بغداد وحبس إثر تزوير بالوقف السني. صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد العراق 16% في 26 ونموا قويا في 27. ترامب لروسيا والصين: في حال ساعدتما إيران فأنتما تخاطران بخسارة كثيرة. والقوة الجوية يخسر برباعية أمام العين الإماراتي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR, Al Mustaqbal University Radio.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم، وما كنتم بكل مكان نلتقيكم حلقة جديدة من برنامج دليل جامعة المستقبل. هذا البرنامج اللي نقرب به الصورة لكم أكثر عن الجامعة وكلياتها وتخصصاتها والفرص اللي ممكن نفتحها أمام طلبتنا بالمستقبل. راح أرافقكم أني سمر بتقديم وبالإخراج على الهواء مباشرة، يرافقنا ويرافقكم الزميل مصطفى القزويني. اليوم رح نتعرف على واحد من التخصصات الهندسية المهمة واللي يرتبط ارتباط مباشر بواحد من أهم القطاعات الاقتصادية بالعراق، ألا وهو قطاع النفط والغاز. رح نحكي عن كلية أو قسم الهندسة الكيميائية والصناعات النفطية، طبيعة الدراسة، مجالات العمل والمهارات اللي يحتاجها الطالب والمعدل والقبول وما إلى ذلك من التفاصيل. ولأن أفضل شخص يعرفنا على التخصص هو أو هم من أهل التخصص والاختصاص راح يرافقنا ويكون ضيفنا اليوم دليل المستقبل رئيس قسم الهندسة الكيميائية والصناعات النفطية الأستاذ الدكتور علاء ظاهري جواد. نورتنا دكتور وحياك الله، مساء الخير والعافية عليك، وشكرا لقبول الضيافة والاستضافة حتى تكون ضيفنا اليوم بدليل المستقبل.
1: شكرا جزيلا لك ولترحابك، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة المستقبل وطلبتنا وعوائلنا الكريمة، وإن الشرف بتوجيه الدعوة إن اللي تعريف عن قسمنا. احنا في كلية الهندسة، ايضا احنا قسمنا تابع الى كلية الهندسة في جامعة المستقبل.
0: حياكم
1: ان شاء الله
0: رح
1: نتكلم عليه.
0: حياكم الله، نورتوا. اريد بالبداية تعطيني فد نبذة سريعة عن القسم، ليش انفتح، تاريخ تأسيسه، ومعدل القبول. أكيد أكو حاجة بالسوق وبالشارع وحتى في دوائر الدولة لهذا التخصص، وإلا ما كان فتح.
1: بالتأكيد، بارك الله بيك. طبعا جامعة المستقبل أسست عام 2010 كما هو معروف، وهي الأولى على الجامعات الأهلية بفضل الله. وقسم الهندسة الكيميائية أسس عام 2017، وبدأت الدفعة الأولى، وبدأنا نخرج الطلبة منذ عام 2021، فخرجنا 5 دفعات من 21 لحد الآن، أكثر من 450 طالب، وقسم كبير منهم الآن في حقل العمل في المصافي النفطية وشركات وزارة النفط، وقسم منهم في القطاع الخاص. وبالتأكيد من فتح القسم كان أكو تقييم حاجة إلى سوق العمل لتخريج مهندسين كيميائيين بهذا الاختصاص، الصناعات الكيميائية والصناعات النفطية.
0: نعم. يقبل الفروع العلمية والأدبي؟
1: لا، إحنا في كلية الهندسة ليس تقنيات، طبعا هسه حاليا نقبل فقط العلمي، الحيائي والتطبيقي.
0: نعم.
1: والمعدلات طبعا محددة من قبل وزارة التعليم العالي. لهذا العام الصباحي 65، والمسائي 62، وهو موحد لكافة الأقسام الهندسية.
0: حلو. يعني مو بس الصناعات الكيميائية، الهندسة الكيميائية،
1: الطب الحياتي، عمارة، المدني،
0: بصورة عامة
1: كله، ولكل الجامعات الأهلية.
0: زين، أنا اليوم أريد نحكي عن القسم، وهو القسم اللي أنت تكون رئيسه حاليا، اللي هو قسم الهندسة الكيميائية والصناعات النفطية. بالبداية يعني أنا حال الناس السائل اللي ما عندها فد علم أو اطلاع، هل يختلف قسم الهندسة، هندسة النفط، عن هندسة الصناعات الكيميائية والنفطية؟
1: نعم، بالتأكيد بالتأكيد، إحنا ليس مهندسين نفط، وإنما مهندسين كيميائيين مختصين بالصناعات الكيميائية والصناعات النفطية، لكن قسمنا يحمل والصناعات النفطية. فيعطي ثقل أكثر للصناعات النفطية. ليش؟
0: يعني إحنا نقول إنه هو كجزء من هندسة نفط؟
1: لا لا، هو فرع هندسي يختلف يعني مهندس النفط
0: يختلف تماما،
1: يختلف تماما، يدرس أو اختصاصه عن استخراج النفط وهو في باطن الأرض. احنا كمهندسين كيميائيين النفط وهو في باطن الأرض ما عندنا علاقة به، وما عندنا معرفة به، ولا بالجيولوجي ولا بالصخور وكيف تحديد الآبار وكيف الاستخراج. لكن من يطلع النفط خارج الأرض، مهندس النفط بعد ما يعرف شلون يتعامل وياه ويسوي له بروسيسنج،
0: ينتهي عمل مهندس النفط، يبدي شغل
1: المهندس الكيميائي، فاحنا نبدي نسوي له ريفايننج بالمصافي النفطيه ونطلع المشتقات النفطيه وانواع الوقود المختلفه والمواد كلها من عندنا.
0: هذا يبعثني لسؤال، هل عملكم بما انه هي صناعات او هندسه كيميائيه فقط مختصه بالنفط؟
1: لا بالتاكيد، المهندس الكيميائي احنا نسميه بصراحه واحنا على الهواء نسميه طماطه. الطماطة يرهم في كل شيء حقيقة، يعني الكلام بهذه البساطة، بس هو حتى وصل فكرة. المهندس الكيميائي يشتغل في كل شيء، يشتغل بالأسمدة، يشتغل بالزجاج، يشتغل بالورق، يشتغل بالصناعات الغذائية، يشتغل بالصناعات الدوائية، يشتغل بالعطور، يشتغل بالمنظفات، يشتغل في تصفية المياه، يشتغل في الطاقة الذرية، يشتغل في البيئة، ففي كل اختصاص
0: أي شيء بعناصر ومكونات كيميائية يحللها أو يدرسها
1: أو عمليات فصل أو عمليات تنقية أو منع تلوث، كل اختصاص الهندسة الكيميائية. وبصراحة المهندس الكيميائي ياخذ دروس الميكانيك والكهرباء، بس ابو الميكانيك والكهرباء مستحيل ان يعرف تقنيات الكيمياء، احنا الوحيدين مع الكيمياء ناخذ كهرباء وميكانيك.
0: يعني قصدك ان المهندس الكيميائي والصناعات النفطيه يدرس دراسته ودراسه الكليات الباقيه،
1: تخصصات اخرى مساعده له. يعني احنا بصراحه اساتذتنا الكبار الله يرحمهم سابقا بالسبعينات كانوا يقولون بعد 10 سنين المهندس الكيميائي هو اللي يكون مرشح الأكثر لأن يكون مدير المصنع، لأن المهندس الكيميائي يمزج ما بين الكيمياء والهندسة الكيميائية اللي ما حد يعرفها بس هو، ويفتهم بالميكانيك وبالكهرباء،
0: يعرف المواصفات، يعرف تفاصيل المادة، مكوناتها وغيره. زين أنت قلت لي تاريخ تأسيس القسم 2017. هل هناك شفت على مر السنين بعدها وبعدها كان هناك أقبال بالدخول وتسجيل على هذا القسم؟
1: نعم الحمد لله، خلال العامين الماضيين كانت قفزات نوعية جدا. يعني العام الماضي بال220 طالب، 220 قبلها أيضا بال200 طالب، ففضل الله. بينما كانت بالبداية الأعداد قليلة، وهسه بصراحة يعني نتيجة ظروف اكتفاء الدولة من التخصصات الطبية مثل ما نلاحظ ونشوف، فهسه التوجه رجع إلى التخصصات الهندسية، لأن التخصصات الهندسية المجال مفتوح أمامها بالقطاع الخاص وبالقطاع العام وإلها أفق كثيرة.
0: هو هذا اللي ردت أسألك عنه. أنا هواية أشوف هسه من الطلبة كانت حدود فكرنا دائما بالتخصصات الطبية في سبيل التعيين
1: بالضبط،
0: لكن هسه توجهاتنا أكثر،
1: هسه التعيين الكل سوى ماكو تعيين
0: ماكو تعيين لا وهذا أيضا يعني

0: أكو يعني حتى الدكتور منها. نعم.
1: الدكتور بعد كم سنة هم يقول لك يجوز أنا ما أقدر عينك يجوز أخليك فقط
0: صحيح.
1: عقد
0: وموجودة بكثير من الدول. إيه؟ يعني كنت بسوريا يعني يتخرج ارتقيت بأطباء متخرجين توان كانوا من جامعاتهم قال هسا إحنا تبدأ رحلتنا بالخليج شلون لح نتعين
1: شلون تتعين
0: أي فهي يعني من يصير اكتفاء في أي تخصص يعني بعد ما مو تخصص غير مرغوب وإنما أكو اكتفاء.
1: بس أنت حكيت حكاية حلوة قلت أكو بعض التخصصات وبعض الأقسام تتيح لك أكثر من مجال أكثر من فرصة عمل.
0: أحسنتي.
1: بالمختبرات.
0: أحسنتي.
1: الأحيائية.
0: تمام.
1: مختبرات هواي.
0: مختبرات.
1: شركات.
0: إشارة الماء. أمانة العاصمة. مختبرات وزارة الصحة. تنقية المياه. في كل المختبرات يعني المهندس الكيميائي ليس يشتغل فقط في المعمل وإنما تكون إلى المهارة والقابلية للعمل بالمختبرات.
1: بكل مكان.
0: بكل مكان نعم.
1: حلو زين يعني هسه احنا حاليا كبلد نفطي
0: نعم
1: والحمد لله والشكر هاي من نعم رب العالمين علينا واكيد احنا نحتاج مهندسين من هذا الاختصاص الا وهو اختصاص الهندسة الكيميائية والصناعات النفطية. هل هناك ميادين للعمل أو تطبيق ميداني بدوائر الدولة بالمصافي تهيئها الجامعة للطالب حتى تهيئه وهو طالب للعمل الميداني؟
0: بالتأكيد إحنا من ضمن منهاجنا طبعا أكو جانب عملي اللي هو المختبرات والورش.
1: إيه؟
0: فإحنا مختبرات جامعة المستقبل يعني حقيقة من أفضل المختبرات حداثة وتوفر الأجهزة اللي هي نسميها إحنا أجهزة ريادية pilot plants يعني مو أجهزة مختبرية على نطاق دورة وصحاحة وكذا وإنما أجهزة في انتقال الكتلة في الوحدات الصناعية في تصفية النفط فعندنا أجهزة كبيرة حتى الطالب يقدر يتعرف. ثانيا السفرات العلمية ثلاثة مشروع التخرج اللي نقدمها للطالب تكون فرصة إلى لتطبيق العلوم اللي يتعلمها من أجل تطبيقها بالصناعة بالقطاع الخاص والقطاع العام. من عنده مشكلة شلون يحلها أو من يكلف بتطوير موضوع معين فشون يبدأ من الصفر إلى أن يقدم المقترحات. وهسه حاليا طبعا التقنيات الحديثة حتى الذكاء الاصطناعي يدخل في الهندسة الكيميائية والحاسبات وغيرها.
1: زين الدراسة تعتمد مثل ما قلنا على الجانب النظري وتقلت نوفر ورش عمل ومختبرات مجهزة بأحدث الأجهزة. شنو المطلوب من الطالب اليوم حتى يواكب هذه الدراسة؟ أكيد المطلوب من عنده أنه ما يكون كطالب عادي مثلا هو ما يدرس مثلا اختصاص عادي أو بسيط. لازم عنده فد أشياء تأهله حتى يكون مهندس.
0: بالتأكيد يعني حقيقة احنا يعني نرجو من طلابنا احنا كآباء لهم أيضا ومسؤولين عنهم يعني أعطيك مثال لهذا اللقاء. يعني أنا في وقتي بال 75-76 معدلي كنت مقبول طب كل شيء مقبول طب المستنصرية والصيدلة وطب الأسنان اللي كان في وقتها يعني نمبر وان ما عدا طب بغداد طفر من عندي. يلا انقبلت هندسة كيميائية يعني الهندسة الكيميائية كانت أعلى من طب بغداد وأعلى من طب المستنصرية وأعلى من طب الأسنان والصيدلة فلذلك فخلي يشكرون الله الدولة دا توفر لهم فرصة بمعدلات يعني أقل ودا يجي دا يحصل هاي الشهادة اللي ما حاس بقيمتها بس فلذلك من يدخل هذا من رادة هاي المعدلات لازم يبذل جهد كبير من ناحية المواظبة على الدوام من ناحية الحضور العملي والنظري من ناحية إتقان اللغة فعليه جهد كبير حقيقة.
1: حلو.
0: يعني أنا شنو العبرة أنه عندي شهادة في أي تخصص بس أنا ما عندي مهارة ما حد يعترف بيها.
1: وانت من قلت لي أنه هي هندسة كيميائية أكيد تدخل بيها كيميائيات يعني
0: حتى السلامة
1: أكو بعض المواد مقاربة لمواد الطب أو الصيدلة اللي بتدخل بيها العناصر والكيميائيات وكذا.
0: إحنا الصيدلة والطب يشتغلون بالبايو إحنا الكيميكال يعني بروبرتيز يعني ناخذ مخاطرها عندنا السيفتي وعندنا البوليوشن فكيف التداول بالمواد الاشعاعيه والبيولوجيه والمواد الخطره ايضا عندنا لجان وعندنا شعاب موجوده في كل الجامعات هذه هي كيف نتعامل مع هذه المواد ومن يكون مسؤول عنها تخصص الكيمياء او الهندسه الكيميائيه.
1: يعني هسه انا اللي افهمه انه الترتيب او تسلسل الكليه بجامعة المستقبل شلون راح يكون تسلسلها
0: من ناحية شنو؟
1: يعني ككلية هندسة بصورة عامة.
0: نعم.
1: بعد المجموعة الطبية
0: احنا ما نقول لا المجموعة، هو المتعارف بعد المجموعة الطبية.
1: ايه هذا من زمان،
0: من زمان بالسبعينات يعني ما ينقبل طبي يروح هندسة
1: من كان يحصلها اصلا.
0: نعم اي، فاحنا يعني كلية هندسة احنا نعطي شهادة يعني أكاديمية في الهندسة وليس تقنية. أكو تقنيات هندسية وأكو هندسة، فإحنا بيور إنجينيرينج يعني نطي يعني كان يكون ديزاينر يكون مصمم في الهندسة. نعم.
1: أنا أكيد الحديث نعم. وياك أنت ونكمل هذا الحديث نعم. بس نروح فاصل مع زميل مصطفى القزويني نعم. وأكيد نتحدث بصورة معمقة أكثر عن المواد اللي يدرسها الطالب، عن آلية التقديم والتسجيل بهذه الكلية بعد هذا الفاصل. خليكم ويانا ودليل المستقبل.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم مرة ثانية ونلتقيكم ودليل المستقبل. ضيفنا هذا اليوم اللي راح يحدثنا أكثر عن قسم من أقسام كلية الهندسة في جامعة بابل، ألا وهو رئيس قسم الهندسة الكيميائية والصناعات النفطية أستاذ الدكتور علاء ظاهر جواد. حياك الله وشكرا لوجودك باستوديو إذاعة جامعة المستقبل. بالبداية أريد أسألك، هل هناك تحديات يعانيها الأستاذ أستاذ واحد من جانب والطالب من جانب ثاني؟
1: هي
0: أنت كرئيس قسم
1: نعم.
0: تعرف المعاناة والتحديات اللي تواجه الطرفين
1: نعم.
0: الأساتذة
1: نعم.
0: والطلاب.
1: نعم. إحنا مثل ما ذكرنا بالبداية هي مو تحدي بقدر ما هو يعني أمنيات أو إن شاء الله إحنا قادرين على حل كل المشاكل.
0: أكيد.
1: لأن الأستاذ الناجح هو كيف يسوي التشويق. يعني مرات تلقين أستاذ يحضرون إلي بالمحاضرة مالته أعداد كبيرة، وأكو أستاذ مثلا يحضرون أعداد قليلة وهم نفس الطلبة.
0: نعم.
1: ليش؟ لأن هم في شوق لهذا الأستاذ بطريقة عرضه، بطريقة غنى المعلومة اللي يطيها،
0: محاضرته ممتعة.
1: فلكن إحنا كأساتذة تدرين إذا ماكو تفاعل من قبل الطرفين، يعني أنا من أطي وتعبان إذا ما أشوف استجابة واستقبال وتفاعل وياي، طبعا حيصير عندي برود، ولا هو يعني المفروض أنا أستمر وأدرس شلون أغير المسار بحيث أجذب انتباه الطالب.
0: خاصة الهندسة وموادها تحتاج تركيز
1: بالضبط، والترابط هو مثل البناء. من أبني طابوقة وأصعد الطابق الفوق أنا معتمد على الطابوقة الجوة. فإذا هو ما متقن العملية القواعد الأساسية شلون راح يتعامل وياي بالفوق.
0: نعم.
1: يعني سب المشروع من يجي يشتغل كل المواد والمهارات درس انتقال الحرارة، انتقال الكتلة، الثرموديناميك، الديزاين، الحاسبات، الرياضيات، الإحصاء، كلها راح يطبقها. فإذا ما عنده التقان لها راح يلاقي صعوبة. فإحنا اللي نرجوه من الطالب نأكد عليه يشكر الله على قبوله في هذه الكليات ويستثمر الفرصة. هي فترة زمنية 4 سنوات دراسية وليس 4 سنوات، السنة الدراسية يعني في 9 أشهر.
0: نعم.
1: من عمره يستغلها ويستثمرها لحتكون أساس في حياته كلها.
0: يمكن المرحلة الأولى بعدهم ما
1: بعد ما باشروا
0: نعم. بعدهم نعم. مباشرين نعم. الله يوفق كل الأكاديميين والأساتذة الموجودين والطلبة اللي مباشرين بدوامهم.
1: نعم.
0: زين، لما الطالب يروح يختار كلية الهندسة وبالتحديد بجامعة المستقبل.
1: نعم. نعم.
0: ليش؟
1: جامعة المستقبل يعني مو احنا نقولها، في وزارة التعليم العالي هي الأولى على الجامعة الأهلية. ليش؟
0: وهذا احنا نلاحظ ان الأعداد اللي تروح لها وتسجل عندهم
1: بالتأكيد، والتصنيفات الدولية حققت معايير جرين ماتريكس وغيرها من التصنيفات، كلها مراتب متقدمة على الدول العربية ودول المنطقة والعالمية. فليش؟ لأنه إحنا متوجهين صحيح من ناحية خدمة الاستدامة، من ناحية القاعدة المادية المتوفرة في الجامعة، من ناحية المختبرات، من ناحية نوعية الكادر التدريسي. الرجل السيد رئيس الجامعة الله يحفظه يعني جايب من أكفأ الأساتذة ويعطيهم أعلى المميزات من أجل خدمة الطالب.
0: نعم.
1: فإحنا البنى التحتية كلها موجودة عندنا، القاعدة المادية موجودة، فجامعة المستقبل يعني تكون متميزة عن بقية الجامعات.
0: وهذا أنا ملاحظت يعني نعم. بالجامعة، ويعني شيء بالشيء يذكر، وهذا شهادة نعم. لازم إحنا نحكي بيها. القاعات مرتبة،
1: الحمد
0: نظيفة،
1: تكييف
0: وصراحة كهرباء. المحاضرات نعم. والأساتذة بعضهم يسوون جو، يظلمون القاعة بالضبط.
1: نعم. نعم.
0: يسوون
1: نعم.
0: واهس إن
1: نعم.
0: الواحد
1: نعم.
0: فعلا يعيش جو المحاضرة.
1: نعم. الحمد لله.
0: يحس نفسه إن هو طالب،
1: وحتى البيئة الخضراء، الناحية الترفيهية هي للطالب، النادي الطلابي، كلها متوفرة بأرقى يعني المميزات.
0: والأحلى النشاطات الطلابية نعم. مستمرة
1: نعم.
0: يعني اليوم أنا من أسوي فد مهرجان معين أو
1: نعم.
0: فد ندوة معينة، أشرك الطالب بهذا الموضوع، أخليه أنه نعم. يحس نفسه موجود، وإن كان المهرجان ما يمثل كليته
1: نعم.
0: بصلة
1: نعم.
0: لكن أشرك الطالب فأحسسه بوجوده وأخليه يحس بمتعة الجامعة والكلية.
1: احنا مو بس نشرك، احنا سميناهم سفراء.
0: سفراء
1: عندنا سفراء الاستدامة.
0: الاستدامة.
1: مثلا سفراء القسم، يعني لان الطالب
0: اكو قسم عندكم قسم الانشطة الطلابية.
1: هذا ضمن الاقسام الادارية يعني بالضبط، يعني الى مدير ولا متابعات
0: نعم.
1: ولجان في الاقسام مالتنا عندي مسؤول الانشطة.
0: ايه.
1: فهذا يتابع الأنشطة الطلابية وأنشطة الكادر التدريسي. فعندنا مواقف شهرية وأسبوعية، فإحنا النشاطات، لأنه الطالب ليس فقط دراسة، أكون مهارات ثقافية رياضية. ساني قسمي قبل يومين بفضل الله مثلا حقق بطولة كرة القدم على كلية الهندسة،
0: حلو.
1: وجابوا لي الكأس هدية، قالوا هذا نخليه في غرفتك. فقلت لهم أني أفتخر بيه جدا.
0: آخر لعبة ويا من كانت؟
1: هو ضمن أقسام كلية الهندسة،
0: ايه فانتو المرتب
1: فإحنا قسم الهندسة الكيمياء والصناعات النفطية حققنا البطولة
0: بعد ما
1: فيها.
0: تتحاكون.
1: نعم الحمد
0: الله
1: لله،
0: يوفقكم.
1: فإن شاء
0: حلوة
1: الله.
0: هاي المنافسة،
1: أي بالتأكيد،
0: اي حلوة
1: أي
0: هاي،
1: نعم.
0: انه ما اختصراني بس على الهندسة والجانب الهندسي، مرات تلقى طالب عنده فد
1: نعم.
0: موهبة معينة مثلا
1: بالرسم،
0: بمجال الرسم،
1: الرياضة،
0: صوته حلو،
1: أديب،
0: بالرياضة،
1: ثقافة،
0: بالضبط،
1: خطابة.
0: لكن هو يدرس هندسة
1: نعم
0: مثلا.
1: نعم
0: المهارات اللي يتعلمها مهندس الكيمياوي،
1: نعم
0: انت قلت اليوم احنا الواحد ما يعتمد على التعيين،
1: نعم بالتأكيد
0: مو
1: بالتأكيد.
0: فاليوم اني من اريد ادخل،
1: العفو، انا اقطع كلامك بخير.
0: ايه
1: الدليل على ذلك اني ابني خريج طب اسنان
0: ايه
1: عام 2023 لحد الان بدون تعيين،
0: وقفات
1: وكلهم
0: تعيينات،
1: يعني واكو اجراءات بتعيينهم. فالتعيين يعني اصبح ليس يعني هو السبيل الوحيد، يجب الإنسان يعمل بالممكن، فالقطاع الخاص هو إلى المستقبل.
0: على فكرة دكتور،
1: نعم.
0: الشيء بالشيء يذكر، ياما وياما،
1: نعم.
0: احنا دخلنا في كليات ما لقينا نفسنا بيها،
1: نعم.
0: ولا حتى تعيننا بمجال تخصصنا، لقينا نفسنا احنا نلعب بساحة ثانية.
1: أحسنتي، نعم.
0: فمرات الواحد
1: نعم.
0: لو يتبع موهبته ورغبته،
1: نعم.
0: ينجح بيها أكثر، يلقى
1: نعم.
0: نفسه بيها
1: نعم.
0: أكثر. فاليوم المهارات اللي يتعلمها المهندس الكيمياوي مثلا، خلينا نقول خارج نطاق الدولة والتعيين،
1: نعم. نعم.
0: بالقطاع الخاص،
1: نعم.
0: شلون، وين يروح؟
1: أنا أحكي لك، أنا كنت بالدولة،
0: ايه؟
1: مرت علينا ظروف حصار اقتصادي
0: بالتسعينات،
1: بالتسعينات،
0: نعم.
1: الراتب ما يكفي،
0: ايه؟
1: فاستفاديت من تخصصي، دخلت في صناعة مثلا مادة لاصقة في الأخشاب لمادة الغراء، دخلت في صناعة المنظفات، هذا غير ما يقدر يدخلها،
0: صحيح.
1: صنعت السلفونيك أسيد، المادة الخام اللي تستخدم في صناعة المنظفات، سويت لها سلفن، أنا أشتغل بالعطور، أنا متميز بالعطور،
0: حلو.
1: أشتغل هسا أزمة الوقود والبنزين، أنا شلون أحسن رقم الأوكتان، وشلون ازيد نوعيه، يعني تغيير نوعيه البنزين العادي الى بنزين محسن، هذا غير ما يعرفها. فمكافحه التلوث، تنقيه هسه مشكله المياه، الاحتباس الحراري، العمل في الصناعات البلاستيكيه، صناعات
0: يمكن حتى نقدر احنا نشتغل بما يخص المواد الغذائيه وغيرها، ايضا يحتاجون مهندسين كيمياويين.
1: معمل تعليب كربلاء كان
0: أيه؟
1: مشهور، كل عمليات، كل عمليات هندسة كيميائية
0: بالضبط،
1: أي.
0: حتى المياه،
1: نعم.
0: المياه المعدنية كلها تحتاج إلى مهندس
1: حقيقة
0: كيميائي.
1: أن الصناعات الغذائية تكون في معظم الكليات جنبا إلى جنب مع الهندسة الكيميائية. أنا كنت في سوريا في كلية الهندسة الكيميائية والبترولية، أربع أقسام بها،
0: إيه؟
1: الهندسة الكيميائية والهندسة النفط والهندسة الغذائية وهندسة النسيج.
0: حلو.
1: هندسة النسيج فالغذائية التخصص مالتها كلها عمليات هندسة كيميائية، كلها وحدات صناعية تبخير،
0: قريبة على مجال عمل،
1: قريبة هي 100%، هي
0: نفس
1: المهارات اللي يستخدمها المهندس الكيميائي.
0: زين، المهندس الكيميائي هسه لفتتني، يعني شنو أهم المواد،
1: نعم.
0: الرئيسية البيسك اللي تاخذوها للدراسة
1: أحسنتي.
0: بهذا القسم؟
1: سؤال حلو هذا، خلينا نحكي على المناهج.
0: شوقتني أعرف أنتو يعني هسه بالغذاء وبالنفط
1: طماطة.
0: والله طماطة
1: كل جدر،
0: يعني أنتو كل شدد تدرسون
1: حقيقة هذه. نحكي ساعة المنهاج. أولا بالبداية أحب يعني ألفت نظر أبنائنا الطلبة والجمهور،
0: نعم.
1: إحنا قسمنا الآن ماشي في طريق الحصول على الاعتمادية الوطنية من المجلس الوطني العراقي، والتقرير مالتنا بفضل الله نال قبول المجلس، وحاليا خلال فترة قريبة لح يجون يزورونا من أجل التحقق من شروطنا حتى نحصل الاعتمادية، يعني قسمنا معترف فيه وفق المعايير الوطنية التي هي مطابقة للمعايير العالمية الأمريكية أي بيت وغيرها.
0: دكتور أريد نعم. بس نستوقف هنا.
1: نعم.
0: مجلس شنو؟
1: مجلس الوطني العراقي للاعتمادية.
0: الاعتمادية وين؟
1: الاعتمادية في مقر وزارة التعليم العالي.
0: حلو.
1: أي مقر وزارة التعليم العالي.
0: أي.
1: لأن الاعتمادية الدولية المعروفة بالهندسة هي الأيبت، American Bureau for Engineering Accreditation.
0: زين.
1: فأكريديتيشن. فإحنا وكمرحلة أولى المجلس الوطني العراقي هو مشابه للاعتمادية الأمريكية. وراها كمرحلة لاحقة إن شاء الله نأخذ الاعتمادية الدولية.
0: فهذا شيء أهل الكلية.
1: فشون إحنا نحصل هاي الاعتمادية؟ بالبداية في كل المعايير. 10 معايير هي طبعا معايير المناهج، تسألتيني على المناهج.
0: المناهج
1: ندرس انتقال الحرارة الهيت ترانسفير، انتقال الكتلة الماس ترانسفير، يعني دروس رياضيات وعلوم صرفة مثل الرياضيات الإحصاء والعلوم الكيمياء، الكيمياء والفيزياء،
0: يعني نقول مواد معتمدة دوليا.
1: دوليا
0: دوليا لازم تدرسوها
1: وفق المناهج المعتمدة يعني المهندس من
0: بالاعتماد إيه؟
1: لازم عنده دروس تخصص وعنده دروس أساسية وعنده دروس مساعدة.
0: فهمت.
1: فإحنا هذين كلهن أحدث المعايير في المناهج وعدد ساعاتها. عدد ساعاتها محددة وفق المعايير الدولية، فإحنا حتى الساعات نعطيها للطالب بقدر المطلوب وأكثر. فإحنا إذن قسم معتمد من ناحية منح الشهادة الصحيحة للمهندس.
0: حلو. نعم. الله يبارك فيكم إن شاء الله موفقين. إحنا حكينا على التجارب والمختبرات. اليوم في حال يعني أكو إمكانية أو يعني لازم أكو في التحديث بالمختبرات.
1: نعم.
0: بالورش، هل
1: نعم.
0: هناك تحديث؟
1: نعم.
0: بمجال العمل الميداني والتطبيق الميداني للطالب حتى يواكب إحنا
1: نعم.
0: في عصر سريع مع التكنولوجيا.
1: نعم. نعم.
0: فإحنا اليوم شلون نخلي الطالب يكون يواكب التكنولوجيا؟
1: نعم.
0: بالمنهاج الدراسي.
1: نعم. هي هذه حقيقة الحياة في تطور مستمر. أي.
0: وانت ذكرت قلت لازم تتوفر عند اللغة.
1: نعم.
0: الإنجليزية.
1: نعم.
0: والتكنولوجيا والحاسوب. نعم. ويتوفر عند. نعم. تقنيات الإنترنت والحاسوب. نعم. والتكنولوجيا.
1: نعم.
0: هاي ضروريات.
1: نعم. بالتأكيد. فإحنا دائما هسه مشاريع التخرج مالتنا دائما دا نخليها هالسنة إن شاء الله لحنوزع لهم مشاريع كلها لها علاقة، يعني أنا هسه خليت مثلا 4 مشاريع وحدات مصافي نفطية، والجزء الثاني سيموليشن. السيموليشن يعني محاكاة للعملية اللي حنخليه بالنظام الهايسز، الأسبن هايسز. هذا يشوف كأنه الوحدة مالته قاعد تشتغل حقيقة كأنه هو بالمصفى، ويشوف النواتج شلون راح تطلع ودرجات الحرارة والكميات من يغيرها شنو تأثيرها على المصفى حتى يهضم العملية مالته من يطلع باكر عقب ان المصفى النفطي يكون حقيقة.
0: يعني مثلا نقول. نعم. فتشي يسبق الاحداث او تنطيف النتيجة مسبقة.
1: هو هاي التقنيات الحديثة، يعني انت ما معقولة تجين قبل تنصبين شيء كبير وبعدين تطلع به مشاكل.
0: فعلا.
1: فلازم جربت على
0: توقعات
1: مختبري بعدين. ايه؟ ريادي، ووراها سأكو انظمة محاكاة سيموليشن. حتى هندسة النفط انا مشرف على طالب ماجستير يدرس تأثير الماء الذكي السمارت ووتر على استخراج النفط الخام من البئر النفطي. ما راح للبئر، عندنا برنامج محاكاة كأنه هو داخل. نعم. للبئر 2000 متر.
0: يعني قصدك أنه أكو أشياء صعبة الواحد ما يقدر يطبقها.
1: نعم.
0: مثلا يدخل للبئر.
1: بالضبط.
0: فأكو فد أشياء مقاربة يقدر يطلع نتيجة
1: أو
0: مقاربة
1: أو تفاعلات ما يريد يسويها. يعني بالمختبر صعبة. يسويها بالحاسبة.
0: حلو.
1: بالحاسبة محاكا. وتطلع ليش النتائج.
0: زين، أنت دا تتحدث عن بحوث تخرج، هل هناك بحوث اعتمدت؟
1: نعم.
0: حصلت بها مثلا على براءات اختراع.
1: نعم.
0: أو كانت هي مشروع. نعم. متميز أكو مواهب طلابية شاهدتوها وتعرفتوا عليها خلال.
1: نعم. إحنا كل سنة السيد رئيس الجامعة يعني يصير عندنا ملتقيات، ويصير ملتقيات لمشاريع التخرج.
0: ايه؟
1: وبالتعاون مع جامعات نظيرة. إن طبعا إحنا بالمناسبة لجمهورنا الكريم إحنا إن الفخر والشرف التوأمة مالتنا مع الجامعة التكنولوجية قسم تكرير النفط وتكنولوجيا الغاز.
0: حلو.
1: هاي للأمانة العلمية. فإحنا نفس المناهج اللي في الجامعة التكنولوجية بموافقة الوزارة إحنا نعتمدها. فمن نسوي مرتقيات مشاريع تخرج وراها من خلال المشاركة نختار الفائز الأول والثاني والثالث، ففي كل سنة عندنا مشاريع تتميز عن بقية المشاريع.
0: حلو.
1: بالتأكيد
0: طبعا أنا أعرف يعني مشاريع قسم الهندسة والصناعات النفطية والكيميائية موضوع صعب يعني.
1: والله إن شاء الله مو صعب.
0: زين أكو تنافس صحيح مع بقية الأقسام؟ بس لا بس بالطوبة
1: لا، احنا فضل الله ان شاء الله العام احنا يعني المدني، تدرين الهندسة المدنية يعني العالم كل بناء وهندسة المدني والعمارة انفتحت اول سنة فكانت اعدادهم حلوة، فبس احنا الهندسة الكيميائية ايضا عدد مقارب لهم، يعني مثلا المدني بال300 احنا 250 او 200، فاحنا من مستويات
0: اكو تعاون
1: طبعا احنا كلية واحدة واحنا مجلس كلية يعني نتعاون.
0: بس الـ بس الـ الـ التقنيات او يعني المواد تختلف صح؟
1: اي لا، تعاون في المختبرات القاعات، يعني احنا المختبر في الجامعة هو ملك الجامعة
0: صح،
1: يعني ما معقولة مختبر مثلا يستخدم بالاسبوع يومين ويبقى مسدود، ممكن الاقسام الاخرى تستفاد منه.
0: حلو اكو تعاون يعني
1: قاعة
0: حلو.
1: مثلا هذه يدخلها الطالب مثلا ساعتين باليوم، بقية الساعات ممكن يستفاد منها القسم الآخر،
0: ويمكن حتى يمكن في بعض المجالات الدكتور احنا نقدر نستفاد من عنده مثلا بقسم الهندسة الكيميائية نقدر نستفاد منه بالقسم المدني في بعض المواد،
1: حتى يكمل نصابه نصابه، ممكن يشرف على مشاريع.
0: حلو.
1: إذا مثلا ساني هالسنة عندي 45 مشروع 44 مشروع.
0: حلو.
1: الكادر مالتي ما يكفي، فأي
0: تستعين
1: تدريسي آخر يشرف على الطلبة احنا نشرف به.
0: حلو.
1: حتى المحاضرين الخارجيين.
0: زين شنو نصيحة اللي أنت تقدمها للطلاب الحاليين هم في حالة تردد، وين أروح يا كلية أنقبل؟
1: نعم.
0: شلون بعد التخرج؟ نعم. كل واحد هسه يعني رؤى كل الطلاب وآبائهم
1: نعم.
0: إن يأخذ له كلية بها مستقبل.
1: أنا حقيقة أعطيها بكلمتين، أقول أمانة الله وأنا مسؤول عن كلامي، يعني مو مسألة ترويج يعني شخصي أو منفعي.
0: نعم.
1: هذه حقيقة، يعني أنا كان حلمي الطب طيلة حياتي، وصارت القسمة رحت للهندسة، قلت لك لما كنت كاتب طب مستنصرية فوجدتي ورا طب بغداد هندسة. المهم بس من رحت للهندسة الكيميائية أمانة الله الهندسة
0: حبيتها.
1: الكيميائية من أرقى التخصصات وأروعها، فأنت أقول للطالب وعوائلنا الكريمة إذا أردت المستقبل تعال إلى جامعة المستقبل في قسم الهندسة الكيميائية والصناعات النفطية، فيها مستقبل كبير.
0: حلو.
1: مستقبل كبير، لا تقول لي باشر عقبه وين المستقبل بالتعيين، لا أنا أعطيك مهارات تشتغل بأي دولة بالعالم في أي مصنع في أي مجال، قطاع خاص ولا عام ولا تعيين.
0: لا وهو لا. بي يعني الكارت بإيدك تقدر تلعبه بالتعيين إذا إجاك والله رزقك.
1: نعم.
0: وبالقطاعات الخاصة.
1: نعم.
0: المجالات.
1: نعم.
0: الطبية، البتروكيميائية، الكيميائية.
1: وهسه مشاكل العالم وين؟ في نقاوة المياه، في تلوث الهواء
0: فعلا،
1: في البيئة، فكل هذه هي الهندسة
0: واحنا
1: الكيميائية.
0: واحنا نشوف أنه العراق الحمد لله داخل.
1: نعم.
0: على فترة استثمار كبيرة.
1: بالضبط.
0: مشاريع دا تنبني، شركات كبرى دا تقوم.
1: العفو كثير من زملائي وقاربي يعني يشتغلون مع شركات عالمية في مجال النفط، هم اختصاص هندسة كيميائية،
0: هم اختصاص هندسة كيميائية لكن هم يعملون في مجالات ثانية
1: مع شركات عالمية في العراق،
0: وهذا يساعد أيضا من الدراسة اللي أنتوا تدرسوها، تدرسون كل الأشياء.
1: بالتأكيد بالتأكيد.
0: أنا أتمنى لك. نعم. الموافقية دكتور.
1: أنا أشكركم
0: أنت والأساتذة والدكاترة اللي معاك بقسم الهندسة الكيميائية والصناعات النفطية وبكلية الهندسة في جامعة المستقبل بصورة عامة.
1: الله يسلمك، وإن شاء الله إحنا كل سنة نلتقي في أخبار جيدة ونثبت وجودنا.
0: أنا أريد كلمة أخيرة. نعم. تقولها لكل الناس اللي تسمعنا حاليا.
1: نعم.
0: سواء الطلاب أو آبائهم أو اللي عنده فكرة.
1: نعم.
0: أنه أنا تخرجت وبعدين وتالي كلمة.
1: نعم.
0: أخيرة تقول لكل طلابك.
1: نعم.
0: اللي يسمعك وأبنائك.
1: نعم. حقيقة أقول كلمة هي تنطبق بشكل عام على الجميع، ليست.
0: نعم.
1: العبرة بالحصول على الشهادة، وإنما العبرة بالحصول على المهارة والكفاءة العلمية، فأني إذا أتخرج بدون جدية في التعلم وأكون ثقيل، أكون ثقيل في تخصصي، فبالتأكيد من راح تطلع؟ لا القطاع الخاص يستقبلك ولا القطاع العام.
0: أنتظر التعيين يجيني.
1: وماكو تعيين وكذا. فبس إذا أنت كن يعني مثلا أني تخرجت بس مو كل زملائي مثلا مثلي توحيت الفرصة لهم.
0: صح.
1: ليش؟ لأنه أني مثلا عندي كفاءة ثبتت وجودي، فكفاءتك من خلال تعلمك. أنت إذا كن طالبا جيدا مثابرا متابعا
0: وطموح
1: ولا تبقى على البكالوريوس وراء، وكثير عندنا مخرجين جامعة المستقبل كمل الماجستير.
0: نعم.
1: يعني نفتخر بهم، احنا خريجين جامعة أهلية في الجامعات الحكومية حصلوا على أعلى الشهادات، حصلوا ماجستير وقسم السد يكملون الدكتوراه.
0: نعم.
1: فأنت نقول توكل على الله وتعال إلى قسم الهندسة الكيميائية وننصع خليجي يزورنا ويشوف مختبراتنا ويشوف قاعاتنا ويشوف البنى التحتية ويشوف الكادر مالتنا، وأهلا وسهلا بهم.
0: أنا أشكرك مرة ثانية رئيس قسم الهندسة الكيميائية والصناعة النفطية الأستاذ الدكتور علاء ظاهر جواد، كان ويانا بهذه التفاصيل الدقيقة عن قسم الهندسة الكيميائية وعن كلية الهندسة وعن الجامعة بصورة عامة، القبولات ما بعد التخرج ومشاريع التخرج اللي يقومون بها، الدراسات.
1: نعم.
0: والمناهج الدراسية.
1: نعم.
0: كان ويانا بهذه التفصيلة عبر موجتكم 91.7. إن شاء الله نلتقيكم ودليل مستقبل آخر يوم غد بنفس الميعاد. كنت أنا وياكم سمر بالتقديم وبالإخراج وعلى الهواء مباشرة. تقبلوا تحيات الزميل مصطفى القزويني. كونوا بخير، مع ألف سلامة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات البصريات، نوع الدراسة صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65، مدخلات القبول أحيائي علمي، الأجور الدراسية 3 ملايين دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني. كل

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوت

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يبحث مع المبعوث الأمريكي جهود دعم الأمن والاستقرار الإقليميين. مبعوث الرئيس الأمريكي ينتقل بالعلاقات العراقية الأمريكية من الأمن إلى الاقتصاد. القاضي زيدان والمبعوث الأمريكي يبحثان تطوير العلاقات الثنائية في المجالات القانونية والقضائية. رئيس الوزراء نينوى أعطى درسا مهما في مواجهة الإرهاب وإحباط مخططات إثارة الفتنة والفرقة. رئيس الوزراء يعلن من نينوى عن خطة لإطلاق مشروع مليون مزرعة. الإطاحة بشبكة تتاجر بالأعضاء البشرية عبر توريط الضحايا بديون مالية كبيرة. صندوق النقد الدولي النفط قد يلامس 130 دولارا إذا تفاقمت حرب الشرق الأوسط. بريطانيا تعلن إرسال طائرة فوياجر إلى السعودية لدعم قتالها ضد الحوثيين. واتحاد الكرة المدرب جراهام أرنولد مستمر بتدريب المنتخب الوطني. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات صناعة الأسنان. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65. مدخلات القبول: أحيائي، علمي. الأجور الدراسية: 3 ملايين دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا: بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0000006. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM. انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات الكلية الصناعية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 70، مسائي المعدل 65، مدخلات القبول أحيائي علمي. الأجور الدراسية 2,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات التجميل والليزر. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65. مدخلات القبول: أحيائي، علمي. الأجور الدراسية: 3,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي. نوع الدراسة صباحي، المعدل 70، مسائي المعدل 65. مدخلات القبول أحيائي علمي. الأجور الدراسية 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: حتشوف كل شيء وإنت عم تسمع المستقبل FM.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة، إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يبحث مع المبعوث الأمريكي جهود دعم الأمن والاستقرار الإقليميين. مبعوث الرئيس الأمريكي ينتقل بالعلاقات العراقية الأمريكية من الأمن إلى الاقتصاد. القاضي زيدان والمبعوث الأمريكي يبحثان تطوير العلاقات الثنائية في المجالات القانونية والقضائية. رئيس الوزراء نينوى أعطى درسا مهما في مواجهة الإرهاب وإحباط مخططات إثارة الفتنة والفرقة. رئيس الوزراء يعلن من نينوى عن خطة لإطلاق مشروع مليون مزرعة. الإطاحة بشبكة تتاجر بالأعضاء البشرية عبر توريط الضحايا بديون مالية كبيرة. صندوق النقد الدولي النفط قد يلامس 130 دولارا إذا تفاقمت حرب الشرق الأوسط. بريطانيا تعلن إرسال طائرة فوياجر إلى السعودية لدعم قتالها ضد الحوثيين. واتحاد الكرة المدرب جراهام أرنولد مستمر بتدريب المنتخب الوطني. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات صحة المجتمع. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65. مدخلات القبول: أحيائي، علمي. الأجور الدراسية: 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: للأكثر انت هتردد الصح، الكل تسمع المستقبل FM الأولى في بابل.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل، نكهتها عراقية بس الموت عربي.

0: بابا عليها
1: يمكن يبكي. الحلو انه انت عن جد عم بتضحكني
0: والله.
1: He inspires me. He inspired me to write this song.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني.
3: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يبحث مع المبعوث الأمريكي جهود دعم الأمن والاستقرار الإقليميين. مبعوث الرئيس الأمريكي ينتقل بالعلاقات العراقية الأمريكية من الأمن إلى الاقتصاد. القاضي زيدان والمبعوث الأمريكي يبحثان تطوير العلاقات الثنائية في المجالات القانونية والقضائية. رئيس الوزراء نينوى أعطى درسا مهما في مواجهة الإرهاب وإحباط مخططات إثارة الفتنة والفرقة. رئيس الوزراء يعلن من نينوى عن خطة لإطلاق مشروع مليون مزرعة. وفاة امرأة دهسا وانتحار شاب في بغداد. الذهب يتراجع مع قوة الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية. 29 دولة تتهم إيران بأحداث قاعدة فيرفورد وبريطانيا تستدعي السفير الإيراني. ورونالدو أنا الأعظم في التاريخ ونقطة على السطر. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR, Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثاً غنياً بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

الشيخ محمود الحصري. هو الشيخ محمود السيد خليل الحصري أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، له العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة. ولد في غرة ذي الحجة سنة 1917 في قرية شبرة لطنطا بمحافظة الغربية في جمهورية مصر العربية. كان والده قبل ولادته قد انتقل من محافظة الفيوم إلى هذه القرية التي ولد فيها، وهو قارئ قرآن مصري أجاد قراءة القرآن الكريم بالقراءات العشر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من اهتدى.
1: صدق الله العلي العظيم. انتقل والده قبل ولادته من محافظة الفيوم إلى قرية شبرا حيث ولد الحصري. أدخله والده الكتاب في عمر 4 سنوات ليحفظ القرآن الكريم، وأتم الحفظ في 8 من عمره. كان يذهب من قريته إلى المسجد الأحمدي بطنطا يوميا ليحفظ القرآن، وفي 12 من عمره انضم إلى المعهد الديني في طنطا، ثم تعلم القراءات العشر بعد ذلك في الأزهر، وأخذ شهاداته في ذلك العلم أي علم القراءات، ثم تفرغ لدراسة علوم القرآن لما كان لديه من صوت متميز وأداء حسن. وفي العام 1944 تقدم إلى امتحان الإذاعة، وكان ترتيبه الأول على المتقدمين للامتحان. وفي العام 1950 عين قارئا للمسجد الأحمدي بطنطا، كما عين في العام 1955 قارئا لمسجد الإمام الحسين عليه السلام في القاهرة، وكان أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم، وهو أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم ترعى مصالحهم وتضمن لهم سبل العيش الكريم، ونادى كذلك بضرورة إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم في جميع المدن والقرى، وقام هو بتشييد مسجد ومكتب للتحفيظ في القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

لكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.

0: الصالحين.
1: صدق الله العلي العظيم. أدرك الشيخ الحصري منذ وقت مبكر أهمية تجويد القرآن الكريم وفي فهم القرآن وتوصيل رسالته، فالقراءة عنده علم وأصول، فهو يرى أن ترتيل القرآن يجسد المفردات القرآنية تجسيدا حيا، ومن ثم يجسد مدلولها الذي ترمي إليه تلك المفردات، كما أن ترتيل القرآن يضع القارئ في مواجهة عقلانية مع النص القرآني، تشعر القارئ بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. وقد تزوج الشيخ الحصري في العام 1938، وكانت معظم مسؤوليات التربية تقع على كاهل زوجته بسبب انشغاله بعمله وأسفاره، ويروي أحد أبنائه أنه كان يعطي كل من حفظ سطرا قرشا بجانب مصروفه اليومي، وإذا أراد زيادة يسأل ماذا تحفظ من القرآن، فإن حفظ وتأكد هو من ذلك أعطاه، وقد كانت له فلسفة في ذلك، فهو يؤكد دائما على حفظ القرآن الكريم حتى يحظى الإنسان برضا الله ثم رضا الوالدين، فيعطيه زيادة في المصروف، وكانت النتيجة أن التزم كل أبنائه بالحفظ. وقال كذلك أحد أبنائه: أذكر أنه في العام 1960 كان يعطينا عن كل سطر نحفظه 15 قرشا وعشرة جنيهات عن كل جزء من القرآن الكريم نحفظه، وكان يتابع ذلك كثيرا إلى أن حفظ كل أبنائه ذكورا وإناثا القرآن الكريم كاملا. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. كان الشيخ محمود الحصري يقرأ القرآن في مسجد قريته وفي اجتماعات السكان هناك، وفي العام 1944 تقدم إلى الإذاعة المصرية بطلب كقارئ للقرآن الكريم، وبعد مسابقة حصل على العمل، وكان أول بث مباشر على الهواء له في يوم 16 نوفمبر للعام 1944، واستمر البث على أثير إذاعة القرآن الكريم المصرية لمدة 10 سنوات. وفي العام 1948 صدر قرار تعيينه مؤذنا في مسجد السيد حمزة، ثم في العام 1948 أيضا عدل القرار إلى قارئ في المسجد، ليصدر بعد ذلك قرار وزاري بتكليفه بالإشراف الفني على مقرئي محافظة الغربية. وفي العام 1949 تم انتدابه قارئا في مسجد السيد أحمد البدوي في طنطا، أي المسجد الأحمدي. وفي العام 1955 انتقل إلى مسجد الإمام الحسين.

ومن أبرز محطات حياتي في العام 1957 عين مفتش للقارئين المصريين، وفي العام 1958 عين وكيلا لمشيخة المقارئ المصرية، وفي العام 1958 أيضا تخصص في علوم القراءات العشر وطرقها ورواياتها بجميع أسانيدها، ونال عنها شهادة علوم القراءات العشر من الأزهر الشريف. أما العام 1959 فقد عين مراجعا ومصححا للمصاحف بقرار مشيخة الأزهر الشريف، وفي العام 1960 هو أول من ابتعث لزيارة المسلمين في الهند وباكستان وقراءة القرآن الكريم في المؤتمر الإسلامي الأول في الهند بحضور الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس جواهر لال نهرو وزعيم المسلمين في الهند. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. أما العام 1966 عين مستشارا فنيا لشؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، وفي نفس العام اختاره اتحاد قراء العالم الإسلامي رئيسا لقراء العالم الإسلامي بمؤتمر أقرأ بكراتشي بباكستان. وفي العام 1967 عين خبيرا بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون القرآن الكريم في الأزهر الشريف. وفي ذات العام أيضا حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد المعلم. وفي العام 1975 وهو أول من رتل القرآن الكريم في العالم بطريقة المصحف المفسر مصحف الواعظ. وفي العام 1977 أول من رتل القرآن الكريم في أنحاء العالم الإسلامي في الأمم المتحدة أثناء زيارته لها بناء على طلب جميع الوفود العربية والإسلامية. وكان حريصا في أواخر أيامه على تشييد مسجد ومعهد ديني ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بمسقط رأسه في قرية شبرة. أوصى في خاتمة حياته بثلث أمواله لخدمة

توفي مساء يوم الاثنين 16 محرم سنة 1980 بعد صلاة العشاء، بعد أن امتدت رحلته مع كتاب الله الكريم ما يقرب

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة

0: سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات وطب الطوارئ، نوع الدراسة صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65، مدخلات القبول أحيائي علمي، الأجور الدراسية 3 ملايين دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 9 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا بكليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الفيزياء الطبية. نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58. مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يبحث مع المبعوث الأمريكي جهود دعم الأمن والاستقرار الإقليميين. مبعوث الرئيس الأمريكي ينتقل بالعلاقات العراقية الأمريكية من الأمن إلى الاقتصاد. القاضي زيدان والمبعوث الأمريكي يبحثان تطوير العلاقات الثنائية في المجالات القانونية والقضائية. رئيس الوزراء نينوى أعطى درسا مهما في مواجهة الإرهاب وإحباط مخططات إثارة الفتنة والفرقة. رئيس الوزراء يعلن من نينوى عن خطة لإطلاق مشروع مليون مزرعة. وفاة امرأة دهسا وانتحار شاب في بغداد. الذهب يتراجع مع قوة الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية. 29 دولة تتهم إيران بأحداث قاعدة فيرفورد وبريطانيا تستدعي السفير الإيراني. ورونالدو أنا الأعظم في التاريخ ونقطة على السطر. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbil University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم الأنظمة الطبية الذكية. نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58. مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من 8:00 صباحاً وحتى 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
0: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. المستقبل FM مليانة أغاني.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الأمن السيبراني، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,250,000 دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: المستقبل FM، لا تغير.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الذكاء الاصطناعي، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.
0: نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الحياة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، معهد معلمين، قسمي علوم ورياضيات وعلوم. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من 8:00 صباحا وحتى 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
3: إذاعة المستقبل FM.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تدعم الحفاظ على تراث الحلة. النزاهة تمنع هدر نحو 24 مليار دينار في بابل. رئيس الوزراء يبحث مع المبعوث الأمريكي دعم الاستقرار الإقليمي. العبودي: الفصائل المسلحة مستعدة لتسليم أسلحتها. داخلية كردستان تحذر من تصاعد تهديدات داعش. ترامب يستبعد تقديم روسيا والصين دعما فعليا لإيران. واحتجاجات في أذربيجان بسبب قيود الحجاب في المدارس. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان. من العناوين إلى التفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: شاركت جامعة المستقبل في احتفالية افتتاح مبنى بلدية الحلة التراثي بعد إكمال عمل تأهيله بحضور رسمي ومجتمعي. وأشاد وفد الجامعة بجهود بلدية الحلة في إعادة إحياء هذا المعلم التاريخي، مؤكدا استعداد الجامعة لدعم المبادرات التي تسهم في تجميل المدينة والحفاظ على إرثها الحضاري. من جانبه دعا مدير بلدية الحلة المهندس أحمد منتصر إلى تعزيز الاهتمام بالمباني التراثية وصيانتها بما يحفظ الهوية التاريخية لمدينة الحلة. زار وفد قضائي رئاسة محكمة استئناف بابل برئاسة رئيس الإدعاء العام عادل خضير ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر للإطلاع على سير العمل في المحاكم. وشهدت الزيارة اجتماعا مع القضاة وأعضاء الإدعاء العام لمناقشة المعوقات وسبل معالجتها، فضلا عن جولة تفقدية في دور القضاء بالنيل وكوثا للإطلاع على الخدمات واحتياجاتها. كما التقى الوفد المحامين واستمع إلى أبرز المشكلات التي تواجه عملهم. احتفاء بإرث صحفي يمتد قرابة قرن من الزمن، شهدت فعالية مهرجان بابل الدولي ندوة تخصصية سلطت الضوء على تاريخ الصحافة البابلية وما قدمته من إسهامات ثقافية وإبداعية في مدينة الحلة. التفاصيل مع زميل طلال المدني.
2: أكد رئيس اللجنة الإعلامية في مهرجان بابل يوسف الجمل أن ضمن الفعاليات التخصصية التي تقام على هامش فعاليات مهرجان بابل الدولي كان للصحافة ندوة عن الصحافة البابلية بالتزامن مع اقتراب مرور 100 عام على انطلاقتها، وشهدت مناقشة التحولات التي يشهدها الإعلام ولا سيما الإعلام البديل وصحافة المواطن إلى جانب فعاليات ثقافية وإبداعية تحتفي بتاريخ الحلة وإرثها العريق.
3: ضمن الفعاليات التخصصية التي تقام على هامش فعاليات مهرجان بابل بالثقافات والفنون العالمية كان للصحافة ندوة عن الصحافة البابلية بمناسبة قرب مرور 100 عام على الصحافة البابلية، وندوة عن الإعلام البديل ودخول صحافة المواطن، فضلا عن عدد من الأنشطة الثقافية والإبداعية.
2: من جانبه دعا الدكتور أكرم خليل إلى تأسيس متحف يوثق تاريخ الصحافة البابلية ويجمع الصحف القديمة والموروث الصحفي والثقافي المحفوظ في بيوتات الحلة، مؤكدا أهمية توحيد جهود المثقفين للحفاظ على هذا الإرث ونقله إلى الأجيال القادمة.
4: حضرنا اليوم لإلقاء ندوة 100 عام على الصحافة البابلية، تحدثنا عن هذا الإرث الثقافي والحضارة الذي تضمه بابل الحضارة، وأيضا دعونا من خلال هذه الندوة لإنشاء متحف يضم الصحف القديمة، لأن الإرث الثقافي والصحفي هو موجود في بيوتات الحلة، فوجهنا دعوة لكل المثقفين لأن تكون هذه المسؤولية تضامنية لإنشاء هذا المتحف.
2: وتبقى مئوية الصحافة البابلية محطة لاستذكار روادها وفرصة لصون ذاكرة الحلة الصحفية وتوثيق صحافتها للأجيال المقبلة. لإذاعة جامعة المستقبل طلال المدني محافظة بابل.
0: خلافات مالية متجددة بين بغداد وأربيل تعيد ملف الموازنة الاتحادية إلى دائرة الجدل في ظل اعتراض إقليم كردستان على حصته المالية واستمرار التباين بشأن الإيرادات النفطية والتعداد السكاني، وبين مطالب الإقليم والتزامات الحكومة الاتحادية تتصاعد المخاوف من انعكاس هذه الخلافات على رواتب الموظفين والخدمات العامة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي مع الزميل محمد رضا.
5: يعود ملف الموازنة الاتحادية إلى واجهة الخلافات بين بغداد وأربيل وسط استمرار الجدل بشأن حصة إقليم كردستان من الأموال الاتحادية. فالإقليم يعترض على النسبة المحددة بنحو 12% ويرى أنها لا تتناسب مع استحقاقاته المالية والدستورية. وفي هذا السياق يوضح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني عباس صحبت موقف الإقليم من هذه النسبة وأسباب الاعتراض عليها.
6: نطالب باحتساب نسبة 14.14% بدلا من 12.67 التي احتسبت في الموازنة الاتحادية. أعتقد بأن اعتراض الحزب الديمقراطي نابع من هذا المجال، ونحن ككرد يعني لدينا ثقة بالحكومة الاتحادية بأن تضمن مستحقات الإقليم في الموازنة الاتحادية.
5: ولا تتوقف الخلافات عند نسبة الموازنة فحسب، بل تمتد إلى ملف الإيرادات النفطية وآلية احتساب حصة الإقليم وفقا لعدد السكان. ففي الوقت الذي تتمسك فيه أربيل بمطالبها المالية يبرز التعداد السكاني بوصفه أحد المعايير المطروحة لإعادة تحقيق الاستحقاقات، إلى جانب الالتزامات المالية بتسليم الإيرادات النفطية. وعن التأثيرات الاقتصادية لهذه الخلافات تتحدث الخبيرة الاقتصادية ضحى محمد لإذاعتنا.
7: الخلاف بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية على موازنة 2027 لأمرين. بغداد تقول 12% هي حصة الإقليم في موازنة الإقليم ب 2027، لكن الإقليم يرفض هذه النسبة، وهذا جاء على أمرين. الأمر الأول هو زيادة نسبة السكان، سكان إقليم كردستان، وبالتالي الآن إقليم كردستان هو ينتج النفط.
5: وبين مطالب أربيل وحسابات بغداد يبقى ملف الموازنة الاتحادية واحدا من أبرز الملفات المالية العالقة بين الطرفين، بانتظار تفاهمات تضمن توزيع الإيرادات والالتزام بالاستحقاقات المالية بعيدا عن الخلافات السياسية التي قد تنعكس على رواتب الموظفين والخدمات المقدمة للمواطنين. لإذاعة جامعة المستقبل محمد غضا.
0: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إيقاف إجراءات تسجيل 57 عقارا تابعا لدائرة سكك بابل بعد رصد مخالفات في تثمينها وبيعها بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية، ما أسهم في منع هدر بنحو 24 مليار دينار من المال العام. وأوضحت الهيئة أن العقارات تضم 31 عقارا مملوكا للدائرة ملكا صرفا، و26 عقارا بيعت دون فرز، مع وجود مخالفات لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة. وقررت محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضية النزاهة مخاطبة وزارة النقل بشأن الأسس القانونية للبيع، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: بحث رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي توم باراك العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن اللقاء تناول أيضا مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تخفيف التوترات والصراعات. كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي عن إبداء الفصائل المسلحة استعدادها لتسليم أسلحتها إلى الحكومة ضمن جدول زمني محدد، مع التعهد بوقف أنشطتها العسكرية حتى موعد التسليم. وفي ملف مكافحة الإرهاب أعلن نقل دفعا من معتقلي تنظيم داعش من مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية إلى مراكز الاحتجاز العراقية لاستكمال التحقيقات ومحاكمتهم. ودعا العبودي المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم، مشيرا إلى التحديات البيئية واللوجستية التي تواجه السجون العراقية في استيعاب الأعداد المتزايدة من المعتقلين. حذر وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد من استمرار خطر تنظيم داعش، معتبرا أن التنظيم بات أقوى مما كان عليه قبل اجتياح المدن العراقية عام 2014. وأشار خلال منتدى ميري في أربيل إلى أهمية الدعم الاستخباري والتسليح والتعاون الأمني لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، منتقدا انتهاء مهام التحالف الدولي في ظل استمرار حاجة القوات العراقية إلى الدعم. وشدد على أن المواجهة أو مواجهة التطرف تتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية توفير الخدمات الأساسية وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: وجه التحالف الدولي الذي تقوده السعودية في اليمن إنذارا إلى المدنيين في العاصمة صنعاء، دعاهم فيه إلى إخلاء موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباحة المركزية حفاظا على سلامتهم. وفي المقابل حذرت حركة أنصار الله اليمنية الموظفين والمواطنين الموجودين قرب منشآت أرامكو مطالبة إياهم بإخلائها وسط تصاعد التحذيرات المرتبطة بالتطورات الأمنية في المنطقة. استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم روسيا والصين دعما فعليا لإيران، قائلا أن أي مساعدة محتملة من البلدين ستكون محدودة جدا إن وجدت أصلا. وأشار ترامب إلى أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك، كما أقر بأن الولايات المتحدة ربما بالغت في استهداف القيادات الإيرانية وكان ينبغي لها التوقف عند مستويات أقل من التصعيد. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات الإقليمية والترقب للمساعي السياسية الرامية إلى احتواء الأزمة. شهدت مدن أذربيجانية بينها العاصمة باكو احتجاجات ومقاطعة للدروس على خلفية تطبيق تعليمات للزي المدرسي منعت وفق تقارير إعلامية وحقوقية طالبات ومعلمات محجبات من دخول المؤسسات التعليمية. وأثارت الإجراءات جدلا بشأن حرية المعتقد والحق في التعليم، فيما أفادت التقارير باعتقال نحو 37 شخصا

0: أخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث تشهد محافظة بابل غدا الأربعاء أجواء حارة وصحوة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية. أما في عموم العراق فتتباين درجات الحرارة بين المناطق مع أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا في بعض المناطق وفرص محدودة لهطول الأمطار في أجزاء من البلاد وفق توقعات الأنواء الجوية.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
2: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. شهدت محافظة بابل إقامة فعاليات يوم بابل الرياضي ضمن الدورة 13 من مهرجان بابل للثقافات العالمية في المدينة الأثرية. وشهدت الفعاليات مشاركة أكثر من 250 شابا وشابة في سباق للماراثون، إلى جانب عروض للفنون القتالية وأنشطة رياضية متنوعة. وأكد مدير شباب ورياضة بابل نائل السرحان إن الفعاليات تضمنت رياضة الكيكو شينكاي بمشاركة أكثر من 40 لاعبا، فضلا عن مشاركة ذوي الإعاقة وسائقي الدراجات. وأوضح أن الهدف يتجاوز الفوز والخسارة إلى نشر الثقافة الرياضية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، فيما دعا المشاركون إلى توسيع هذه الأنشطة لدورها في تعزيز الصحة والثقافة وإبعاد الشباب عن السلوكيات السلبية والمخدرات. وجهت وزارة الشباب والرياضة العراقية الأندية الرياضية كافة إلى المباشرة باستيفاء الاستقطاعات الضريبية من المدربين واللاعبين المحليين والأجانب. وتضمن التوجيه الالتزام بقانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، واستقطاع نسبة 1.5% من إجمالي المبالغ المصروفة للاعبين والمدربين. وأوضحت أنه في حال تقاضي رواتب شهرية خارج إطار المبلغ الكلي للعقد تطبق الاستقطاعات مباشرة وفق تعليمات الاستقطاع المباشر رقم 1 لسنة 2007، مشددة على الالتزام بالتعليمات الضريبية النافذة. أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي تجديد الثقة بالمدرب الأسترالي غراهام أرنولد لقيادة المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. وكشف الموسوي أن أرنولد طلب الاستعانة بمدرب عراقي مساعد ضمن جهازه الفني، موضحا أن المقترح جاء بطلب من المدرب نفسه ولم يكن فرضا من الاتحاد. ويستعد المنتخب العراقي للمنافسة في بطولة آسيا ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات أستراليا وطاجكستان وسنغافورة، وسط تطلعات لتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاق القاري. تنطلق في العاصمة الأوزبكية طاشقند منافسات بطولة العالم للكيك بوكسينج بمشاركة دولية واسعة، وتستمر حتى 18 من شهر تشرين الأول الجاري. وأكد المنسق الإعلامي للاتحاد أحمد رحيم نعمة أن المنتخب العراقي يملك حظوظا جيدة في المنافسة بفضل تشكيلة تجمع بين خبرة اللاعبين المخضرمين وحماس الشباب. ويعول الاتحاد على هذه المشاركة لحصد الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وتعزيز حضور الرياضة العراقية دوليا، فضلا عن اكتساب اللاعبين مزيدا من الخبرة وتطوير مهارات المواهب الواعدة. حقق المصارعون العراقيون 7 ميداليات ملونة في بطولة العالم للمصارعة للماستر التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة نحو 527 مصارعا يمثلون 50 دولة. وأوضح المدير الفني للمنتخبات الوطنية ومدرب منتخب الماستر جمال الناصر أن الوفد العراقي ضم 40 مصارعا تنافسوا في فئتي المصارعة الحرة والرومانية ضمن 5 فئات عمرية تتراوح بين 35 و60 عاما. وحقق العراق ميدالية ذهبية وثلاث ميداليات فضية ومثلها برونزية، في نتيجة تعكس قدرة المصارعين العراقيين على المنافسة في المحافل الدولية وتعزز حضور المصارعة العراقية عالميا. أخيرا، يواصل المنتخب الوطني العراقي للمبارزة بسلاح السيف العربي السابر معسكره التدريبي المشترك في الجزائر بدعم ورعاية من اللجنة الأولمبية الوطنية، استعدادا لبطولتي العالم لفئتي المتقدمين والشباب. ومن المقرر أن تقام البطولتان في مدينة وهران نهاية الشهر الحالي ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها أولمبياد السنغال. ويضم الوفد العراقي 4 لاعبين هم محمد فاخر ومهدي رحيم لفئة المتقدمين، وحيدر أحمد ومسلم سعد لفئة الشباب، في إطار خطة الاتحاد لتعزيز الحضور العراقي في البطولات العالمية ورفع جاهزية اللاعبين للمنافسات المقبلة.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تدعم الحفاظ على تراث الحلة. النزاهة تمنع هدر نحو 24 مليار دينار في بابل. رئيس الوزراء يبحث مع المبعوث الأمريكي دعم الاستقرار الإقليمي. العبودي: الفصائل المسلحة مستعدة لتسليم أسلحتها. داخلية كردستان تحذر من تصاعد تهديدات داعش. ترامب يستبعد تقديم روسيا والصين دعما فعليا لإيران. واحتجاجات في أذربيجان بسبب قيود الحجاب في المدارس. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم التقنيات الأحيائية الطبية. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 63، مسائي بمعدل 60. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية: 2 مليون دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
2: خلصت الثواني،
1: يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل، فول كواليتي 91.7 FM.
2: فول كواليتي.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الكيمياء الحياتية، نوع الدراسة صباحي بمعدل 60، مسائي بمعدل 58. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
2: خلصت الثواني،
1: يلا نكمل الأغاني.
0: نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
2: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الأدلة الجنائية، نوع الدراسة صباحي بمعدل 60، مسائي بمعدل 58، مدخلات القبول علمي أحيائي تطبيقي، الأجور الدراسية 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
3: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
4: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
5: ولا أسوار تقيد أحلامنا،
4: ولا أسوار تقيد أحلامنا. معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.
6: الآن الجواب الأخير مع زيد الأصيل.

0: مساء الخير، مساء العافية عليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل ومشاهدينا الأفاضل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب المستقبل أف أم. يسعدني ويشرفني استضافة الأديب الأستاذ عامر حميو الجبوري. أهلا وسهلا بك أستاذ عامر ونورتنا.
1: أهلا وسهلا بك وبإذاعة جامعة المستقبل والمستمعين الكرام.
0: أستاذ عامر، أشرح لك أسلوب البرنامج ونباشر بالأسئلة. نفس الأسئلة الامتحانية، 5 أسئلة، عرف وعدد، عندك معلومة عليهم، وصح وخطأ، وعدد وعلل. وراح نتطرق شوية، ندخل بالتفاصيل من خلال كل نقطة. عندك نقطة واحدة، إذا ما تريد تجاوب عليها تقول أنا ما أقدر أجاوبها. نقطة واحدة
1: من كل سؤال؟
0: لا، كلهن، كل الأسئلة. تمام؟
1: صعبين؟
0: لا سهلين إن شاء الله. تمام أستاذ توكا؟
1: نعم.
0: نروح للسؤال الأول.
2: السؤال الأول، عرف ما يأتي.
0: أستاذ عامر، عندنا 5 تعريف. أولا عرف ما يأتي. عامر حسين حميو الجبوري، من هو؟
1: عامر حسين حميو روائي وقاص ومسرحي من محافظة باب ناحية القاسم. قبل لا ألج الكتابة السردية واجهتني مشكلة، أنه أنا إذا كتبت بعامر حسين، باسم عامر حسين، راح قد أطمس نتاج كاتب قبلي بهذا الاسم، اللي هو الصديق عامر حسين علوان من بغداد، روائي مغترب وإلى تجربة بالكتابة الروائية قبل لا أنشر حتى القص القصير. عنده كانت قبل دخولي رواية المجنون ورواية خلف الطواحين ورواية المأزق، فصار لزاما علي أنه أكتب باسم عامر حميو.
0: حضرتك من عشيرة الجبور صح؟
1: نعم.
0: ليش ما اختارت عامر جبوري؟
1: هواية، صارت هواية هاي. بعدين الأدباء ترى ما لهم شغلة بهاي موضوعات، مع جل الاحترام لعشائرنا وناسنا، لكن الأديب الشاعر القاص، من وجهة نظري الشاعر القاص الروائي، أي شخص يعمل بمجال الفكر مفروض يخاطب الناس جميعا. نعم أنا جبوري، يعني وشلون نوي الدليمي والزرياجاوي.
0: تعتقد أنه تحصرك في هاي العشيرة وأنت أديب المفروض تكون للكل؟
1: لا، أنا أنطلق من كوني عراقي يعني.
0: نعم.
1: تحت هذا المسمى، وكل ناسنا هم تحت هالخيمة.
0: نعم. كم واحد سألك شنو حميو؟
1: واي
0: شنو حميو؟ هو عشيرة، اسم جدك، شنو
1: الاسم الثالث اللي عامر حسين حميو؟ جدي.
0: جدك.
1: نعم.
0: شنو حميو؟
1: ما أعرف، ما لقيت له حتى دورة.
0: سبب تسميته؟
1: يعني هو في زمن هو مات عام 57،
0: الله يرحمه،
1: فولادته مؤكد بالقرن نهايات القرن 19.
0: نعم.
1: ما أعرف، قواميسهم عجيبة غريبة.
0: إيه. بس اسم مميز
1: اللي اكتشفته لاحقا.
0: إيه.
1: بعد ما كتبت باسم عامر حميو، اسم مميز.
0: إيه. اسم مميز.
1: أدبي حلو.
0: اسم شلون الغريب يعني، يجذب.
1: إيه.
0: زين، احنا عرفنا استاذ عامر الاديب والقاص والروائي. عامر الانسان، عرف لنا اياه.
1: عراقي مثل اي عراقي اخر، عاش ازمات هالناس، انطحن بالحصار، دخل جيش، شاف هاي المعاناة، بس هي جميلة، جميلة بالنهايات بعد ما تنتهي، لأنه تمثل تراكم.
0: صنعت أستاذ عامر هاي المعاناة، تحديات.
1: أنا إذا أختصر نفسي، أنا قليل للتحدي.
0: التحدي.
1: يعني الأمر اللي ما بي تحدي ما أقبل عليه بكثرة.
0: شوفه سهل.
1: إيه سهل، تحدي حلو.
0: نعم.
1: يخرج لك ذاتك.
0: تحب الطوبة؟
1: قليل.
0: ريال مدريد، برشلونة. لو مو يمهن.
1: لا لا مو يمهن، أنا الرياضة أتابع فقط
0: العرب منتخب؟
1: أي منتخب العراقي
0: منتخب
1: فقط،
0: لا.
1: رغم أنه عندي ابني الثاني
0: ايه
1: الأصغر،
0: ما لعب الطوبة؟
1: يعني أيام الشباب كل احنا جربنا.
0: لاعب جيد؟
1: لا
0: ها
1: لا
0: اسقاط فرض،
1: أي إسقاط
0: اسقاط
1: فرض.
0: فرض. ايه جسمك حلو؟ حافظ على وزنك؟
1: هو أنا رشيق دائما.
0: ايه شنو السر؟
1: السر هو عائلتنا ما بعيدة عن السمنة، ما عندها مبدأ السمنة
0: ايه
1: نهائي.
0: زين، اكو سمنة بالعقل مو بالجسم؟
1: أوه يا محلاها.
0: يا محلاها.
1: طبعا
0: شلون؟
1: شنو فائدة السمنة بالجسم بدون سمنة بالعقل؟ تخليك تعرف نفسك وتعرف الآخرين، العالم هذا اللي حولك. سمنة بالعقل مو تمام؟
0: اي حلو جواب، شدني.
1: الله يخليك.
0: الروح عرف ما ياتي ثانيا. اسرار مقيده، شنو اسرار مقيده؟
1: رواية من تأليفي،
0: اي اخر روايه.
1: آخر عمل
0: نعم.
1: لي من إصدارات الاتحاد العام للأدباء وكتاب العراق، منشورات الاتحاد العام للأدباء وكتاب العراق، خيال يتكئ على الواقع ممزوج بنوع من الفانتازيا، ووظفت بالجزء الثاني مالته أنسنة الأشياء. هذا جزء من أجزاء القص، وهو أن نخلي ما حاولنا يتكلم بنفس سيمة العمل، بنفس السيمة يتكلم عنها وكأنه إنسان. رصيف الشارع، غرفة،
0: نعم
1: الاستوديو، هاي
0: الجماد،
1: الجماد
0: الجماد
1: تسمى أنسنة الأشياء.
0: هي أسرار شلون مقيدة؟ أكو أسرار غير
1: أي
0: مقيدة؟
1: نعم نعم
0: شلون؟
1: وهي أقرأ
0: من هو هو السر يعني؟ السر هو
1: يعني
0: سر، هو مضمون،
1: أي نعم.
0: هو مقيد. ليش أسرار مقيدة؟
1: تريدني أفضح لك يعني أفضح لك الرواية
0: لا لا، ما أريد أريد
1: حتى يقر رصيدي بالقراءة؟ ما سوي.
0: لا أريد أريد أعرف اللغز من اختيار الاسم.
1: يعني
0: تهتم جدا بالاسم؟
1: طبعا العتبة،
0: القارئ؟
1: العتبة العنوان نص موازي، النقاد يسموه نص موازي، يعني مو الرواية نص،
0: لا
1: العتبة مال العنوان هي نص آخر.
0: تخليه بالبداية لو بالنهاية؟
1: لا أخلي ما أكتب عمل
0: ايه
1: بدون ما أكو عنوان ابتدائي.
0: ايه
1: لاحقا
0: نعم
1: لاحقا
0: ايه
1: لاحقا
0: نعم
1: أعدل عليه،
0: نعم
1: أعدل عليه لاحقا،
0: يطلع بالصورة النهائية.
1: يطلع بالصورة النهائية.
0: نعم.
1: غالبا أنا ديمقراطي بهيك، يعني في بعض الأحيان تعرف شكو واحد يكتب أكو شلة حوله،
0: نعم
1: أصدقاء سواء كانوا أصدقاء قراء أو أصدقاء من الصنف، يعرضون مثل ما يعرضون علي أعمالهم
0: نعم
1: كمخطوطات، أعرض أنا أعمالهم. فغالبا العنوان أناقشه مع
0: أسرار مقيدة. هذا السر
1: حلو
0: خاص بك، أعطيني السر من الأسرار الغير مقيدة، أو شنو السر؟ أي شيء من الأسرار غير مقيدة.
1: يعني خليني أعطيك ال شوف عام 95،
0: نعم
1: شوف راح أربط لك لأن اثنين هن إذا أكو مجال
0: أي
1: حتى
0: تفضل
1: نطلع العنوان.
0: تفضل.
1: عام بأيام الحصار كنت تحول التعيينات بيد المنظمات الحزبية،
0: نعم
1: فأني يعني مو على تصالح شوية،
0: نعم هواي مو شوية،
1: قلت خليني أعرف لي واحد، قلت له ما تشوف لي بلكي تعيين أو هاي. قال لي مو انت شوي، قلت له دي شوف هساني انا خريج دبلوم محاسبه مثل
0: نعم.
1: الزلاطه، وين ما اصير اصير
0: فعلا كل
1: باي
0: المساعدات.
1: دائره
0: نعم
1: الا تخليني بدائره حساسه، شوفوا لنا دائره.
0: نعم.
1: الحصار كان كافر على
0: دمر العالم
1: العراقيين، وانطبقت عليه قول الدكتوره نوال السعداوي، الجوع يجعل الناس لا تعرف احدا، وفعلا الانسان صار آلة، مجرد أن يحصل لقمة الخبز. هاي الإنسانيات راحت والرفاهية كل إحنا يعني أنت بعمر
0: صح.
1: وصلت.
0: نعم.
1: فتركني هيك أسبوعين ثلاثة، في يوم دا أمشي بالشارع صاحني قال لي تعال تعال، وين أنت؟ هاي أكو تعيينة أنا ضامة إليك. بذيك اللحظة من قال لي تعيين إليك كأنه

0: فجيت قال لي فأريد أن مستمسكاتك وكذا. سألته قلت له وشنو التعيين؟
1: تعيين.
0: أني دبلوم محاسبة، غير الرجل المناسب في المكان
1: هي المفروض
0: المناسب، حسابات.
1: مهنتك هي.
0: قال لي لقيت لك وظيفة يحلم بها الكل. قلت له وهي؟ قال لي مع جل الاحترام للمهنة أو الوظيفة المعين، قال لي معين بمستشفى الهاشمي، وهاي يعني بمعنى هي بشكل أو بآخر أنت بهذا الوقت بدأت الدولة تنطي المعينين هاي الدرجات لمن؟ لذوي الاحتياجات الخاصة.
1: نعم
0: يعني هسه ما بيه شيء، ليش تعاملون
1: نعم
0: معاملة ذوي الاحتياج؟ المهم هاي راحت للاوعي، ما راحت طبعا، هاي راحت للاوعي. ما بعد 2003 انا عندي كان اكو مكتب مع الانترنت وحاسوب، يعني
1: نعم
0: اجاني واحد قال لي ما تشوف لي تعييني، يعني كان مفصول ويريد يرجع.
1: نعم
0: قلت له ايه، فدا ادور بالاسماء، طلع اسمه. حسيت في ذيك اللحظة وكأنه هو دا يطير مثل ما انا التطير.
1: نفس الشعور. نعم
0: مضت ساعتين اذا مو اقل، انذاعت بالسماعة مع الحضرة،
1: نعم
0: انتقل الى رحمة الله فلان الفلاني اللي هو نفسيته طلعت. ما تحمل
1: للفرحة.
0: الفرحة.
1: أي.
0: ثيمة العمل هذا لا تتناول قصة ذاك ولا تتناول قصتي، بس تتناول قصة إنسان يموت
1: من الفرح.
0: من فرحة تجي
1: نعم.
0: بلحظة موته يعي ما حوله، يعي ما حوله.
1: حولتها الرواية هاي
0: هي
1: مشهد،
0: الأسرار،
1: هي
0: هي
1: أسرار
0: الأسرار.
1: على هاي القصة
0: شنو
1: لو هاي
0: عليه؟
1: جزء
0: هذه البداية،
1: بدايتها
0: ويبدي هذا الميت يسولف
1: يمشي.
0: لنا لحد ما 257 صفحة. شي سولف أسرار مقيدة، روح اقراها.
1: شديتنا أكثر بعد. ثالثا، عرف ما يأتي. مدينة القاسم.
0: مدينة
1: مدينة القاسم
0: القاسم
1: ذات طابعين، مو طابع. أولا ذات طابع ديني،
0: نعم،
1: لأن بها القاسم ابن الإمام الكاظم عليه السلام. شيء ثاني ذا طابع ريفي.
0: ريفي
1: اي شنو
0: عشائري
1: عشائري.
0: متماسك.
1: اي شنو اثرت بيك الريفي والديني؟
0: الريفي، شوف بالريف أنا كنت وسط عائلة كبيرة.
1: نعم.
0: الريف كان عالمي المصغر. الكتاب اللي خلينا نقول هو مديني، هذا الريف المكان،
1: نعم.
0: الكتاب مديني. المديني الكتاب اللي هو أول كتاب، طرزان في الغابة، كنت طفل رابع ابتدائي،
1: نعم.
0: نقلني من هذا الريف إلى ريف آخر،
1: أكبر.
0: والكتاب الآخر من ريف إلى مدينة، ومن مدينة إلى أن شفت الفضاءات كلها من خلال الكتاب. فالريف، ريف القاسم
1: نعم.
0: بالنسبة لي هو الحاضنة الأولى لخيال عامر حميد.
1: اللي دعمك.
0: طبعا بزمن السبعينات، زمن لا زال بعد بقايا
1: للمدنية
0: لا
1: تخاف. ها.
0: لا لا لعدم العدالة الاجتماعية بين
1: طبقات المجتمع،
0: طبقات الفلاح،
1: طبقات الفلاح.
0: بقايا
1: نعم.
0: إقطاعية، فلاح معدم.
1: البيئة مالتك الفلاحية الريفية تقبلوك
0: أولا
1: كأديب؟
0: أنا ابن مزارع مو ابن فلاح،
1: أي
0: يعني ها
1: فرق بين المزارع والفلاح؟
0: طبق إقطاع
1: أي
0: المزارع.
1: نعم
0: الفلاح لا، أمي بنت فلاح،
1: نعم
0: أبوي ابن مزارع.
1: نعم يعني المزارع عنده حلال، يعني
0: عنده
1: صاحب
0: حلال،
1: قاع،
0: عنده حلال
1: عنده
0: وعنده
1: فلوس.
0: قاع بكثرة.
1: نعم. تقبلوك كابنهم يتمنون يصير مثلا ياخذ نهجهم؟ تقبلوك
0: لا، غريب
1: كأديب؟
0: وأنا أقرأ،
1: ها
0: غريب وأنا أقرأ بين أقراني.
1: ها
0: نعم، يعني أحط الكتاب بين كتب المدرسة،
1: ايه
0: تهريب تهريب،
1: ايه
0: على مود من أطلع
1: تقرأ
0: أقرأ.
1: متعة؟
0: هو بالبداية متعة،
1: ايه
0: بعدين يصير فيروس يعني.
1: بس هم تحدي، انت قلت له احب التحديات،
0: اي طبعا
1: هم تحدي تحدي البيئة مالتك.
0: هو نشأ عندي حلم أن أكون كاتب قصصي أو روائي بعمر 10 سنوات. من نقلني كتاب من عالم إلى عالم آخر قررت إلا أكون كاتب قصة. طبعا بذاك الزمن ما أقدر أميز ما بين القصة والرواية، هي
1: صح
0: كلها عندي قصة.
1: نعم، وصارت الحمد لله.
0: ما أدري،
1: لها
0: ما
1: شهادة الأساتذة. احنا
0: أشكرك.
1: نروح إلى رابعا، عرف ما يأتي الخيال.
0: الخيال
1: يقدر واحد يصير رواية بدون خيال؟
0: لا، يصير تقرير يكتب، نعم يكتب، لكن يصير كتابته تقريرية.
1: ايه
0: هي أجمل ما بالعمل الخيال، من الروائي يدفعك لأن تبدي تدخل ما بين السطور وش يريد، لأنه بالنقل التقريري
1: نعم،
0: ما عندك خيال، تكون مجبر أنت بالصورة المرسومة.
1: انت هسه تقرا روايه عندك قراءات نقديه هواي، تعرف هذا خيال وهاي قراءه كتابه تقريريه،
0: أكيد أكيد
1: تعرفها،
0: أكيد، هذه ميزات موجودة
1: هذه
0: يعني.
1: الخبره تتولد.
0: لا، هي مو بالخبرة، من ضمن أدوات كتابة الرواية أن ما يكثر بيها الكتابة التقريرية، لأن الكتابة التقريرية تضر بالعمل السردي.
1: بيسل بالخيال؟
0: بالرواية،
1: ايه؟
0: بالرواية لا، ما بيه.
1: كلس.
0: كل ما يجنح الروائي باتجاه الخيال، كل ما يتميز بالجمال العمل.
1: يا هو الأحلى، الخيال ولا الواقع؟
0: خيال بشع،
1: بشع.
0: أي نحن نجمله بالخيال. الواقع بشع،
1: بس صاحب فضل عليك.
0: نحن ما ناكره أنا، بس أقول لك بشع، لكن نجمله بالخيال.
1: يعني فضل متبادل، هو يخليك تروح بالرواية وتغوص وانت تجمله
0: شوف أنت
1: على الورق.
0: إذا ما عندك واقع، وهاي مشكلة الأدباء الحديثين
1: ايه
0: يعني.
1: جدد.
0: الواقع يعطيك الخبرة،
1: نعم،
0: من دون خبرة، وأنا شايفها على أديبات وأدباء كتاب قصة ورواية، يضطر لأنه ما عنده واقع خبرة واحتكاكات، يلجأ لخيال
1: مصطنع
0: لا أجنبي،
1: أجنبي.
0: رواية يفترض لها فضاء وزمان غير فضاء وزمان العراق.
1: يطلع عن البيئة العراقية
0: ولهذا
1: المحلية.
0: تشوف شخوصه فيليب وديفيد والبيت خشب والمدينة
1: ما تشبهنا،
0: أمستردام، ما تشبه.
1: ما تشبهنا.
0: هو معذور، هو
1: نعم،
0: معذور. استقل الخبرة منين؟ من اليوتيوب
1: نعم،
0: وسينمانا،
1: نعم،
0: من الأشياء اللي
1: الميديا
0: يشوفها
1: الحديثة. نعم،
0: الميديا الحديثة.
1: الخيال يتعلم.
0: لا، ينصقل بالقراءة والتأمل.
1: شنو مفتاح الخيال؟
0: القراءة،
1: قراءة.
0: نعم.
1: ما نريد نبقى هواي بالخيال. آخرا عرف ما يأتي، شجرة التوت. ايش عندك ويا شجرة التوت؟ خلنا نسأل المستمعين والمشاهدين، ما يعرفون شنو شجرة التوت.
0: البابلي،
1: ايه بس اعطيهم. انت ان شاء الله بعد طول العمر اخذت لك قطعة قاع في النجف الاشرف،
0: نعم،
1: كيكون مثواك الاخير، وزرعت من هسه شجرة توت ولك فلسفة بيها. هسه وصلت يمك، انت بعد كمل.
0: بالحضارة البابلية،
1: نعم،
0: من عجز الخيال عن أن يوجد هذه الثنائية مال صيف وشتاء، برد وحر، ايش أوجد هاي الخيال؟ إلها ربط بالسؤال السابق. ايش أوجد؟ أوجد شخوص أسطورية، واحد اسمه ديموزي، واحدة اسمها عشتار، واحدة اسمها أركيشيجال. عشتار آلهة الحب والخصب،
1: نعم،
0: أختها أركيشيجال آلهة العالم السفلي، فحتى يريد يحل مشكلة الصيف والشتاء خلى ديموزي يدخل في فترة الصيف الجفاف ويطلع في فترة الصيف الخصب. أني حيل قاري بكثرة
1: نعم
0: موضوع آداب الحضارة السومرية والبابلية. فهذه الشجرة شنو الفكرة منها؟ أموت أني، أتموت أنت، يموت أي إنسان،
1: نعم
0: بالنتيجة شنو تحول؟ مادة عضوية،
1: نعم
0: مو نفط أو غذاء للنباتات. شجرة التوت تنزل جذورها تمتص عامر حميض، تصير توت تاكل العصافير، ما أبقى بعالم المقبرة، أطلع خارج عالم المقبرة.
1: منين جتك هاي الفلسفة؟ من القراءة؟
0: يعني أنا متأثر جدا
1: زين، هي شجرة التوت عراقية بابلية؟ احنا دائما التوت يجينا مستورد.
0: لا لا، عندنا احنا هو التوت شنو؟ التكي، التوت
1: مو
0: التكية.
1: اكو توت بري و...
0: اي اكو
1: ايه
0: توت بري واكو توت عراقي، وهسه دخل لنا الكندي
1: نعم
0: والهولندي اشكال. بس انا اريد شجرة مثمرة.
1: نعم
0: شنو؟ شنو؟
1: اي
0: نبق. النبق ما ياكل العصفور، لازم توت.
1: ماكو شيء اعتباطا،
0: لا لا
1: كله
0: ما. لا لا
1: مدروسه.
0: مدروس.
1: نروح للسؤال الثاني.
0: بس كون هذا كلامك ما يصير حسد وتموت، اذا ما
1: لا لا، ان
0: اكلت
1: شاء الله ما احنا
0: اقول لك
1: نسقيها، احنا
0: سببها.
1: نسقيها. نروح للسؤال الثاني.
0: نعم.
2: السؤال الثاني عدد ما ياتي.
1: استاذ عمر، السؤال الثاني عدد ما ياتي. اولا، عدد اهم ميزات القراءة النقدية البناءة. هواي من زملائك يسوون قراءة نقدية، أريد أعرف هاي قراءة نقدية بناءة أو رصينة، وهاي قراءة نقدية قد تكون سطحية. أولا،
0: الغالب على القراءات الآن
1: أي
0: قراءات انطباعية.
1: انطباعي أولا. ثانيا،
0: الانطباع ليش؟ تخضع للحالة النفسية للي كاتبها.
1: اي
0: احنا شلون نعرف قراءة انطباعية؟ عندما ما تعتمد على منهج نقدي. يعني مثلا على سبيل المثال، احنا من نجي الكتابات جورج فرابيشي نلقاها معتمدة على منهج المدرسة النفسية لفرويد.
1: نعم.
0: باقر جواد الزجاج اللي يتناول الريف بالرواية العراقية اعتمد على المنهج الاجتماعي. احنا وهاي يشكو منها مو فقط العراق، الوطن العربي، قراءاتنا اما مدح او ذم. وهاي مو مهمة النقد، ان تمدحني والذم، مهمة القارئ يقول عجبتني او ما عجبتني. انت كناقد
1: تتفسخها، مو
0: انت مهمتك تفكك العمل.
1: نعم،
0: ولو التفكيك هي ايضا مدرسة نقدية، انت مثل ما قلت تفسخ العمل وتبحث ما بين السطور، ترشد القارئ. شلون احنا حبينا هاي الاعمال اللي يعني زوربا اليوناني لما نقرأ، احنا ما مباشرة قريناه، قرينا من كتب عنها ثم قريناه. الجريمة والعقاب دوستويفسكي، ليش ظل عالق شخصية راسكل كولين كوفي الشخصية الرئيسة بالجريمة والعقاب من قد ما قرينا عليها تحليل؟
1: أي شخص يصلح لكتابة قراءة نقدية لو لا؟
0: لا، لازم أكاديمية، لازم تكون، لازم يكون ملم بأكاديميات النقد.
1: بيها زعل القراءة النقدية لو لا؟
0: إذا اعتمدت على الذم والمدح نعم يصير بها زعل.
1: يعني هسه إذا سوي قراءة نقدية الفلان شاعر أو الفلان رواية، تمام، ممكن تزعله، يزعل منك هسه، ما يتقبل صراحتك، ما يتقبل خبرتك، ما أعرف.
0: لا، خلينا نفرق بين الريفيو
1: اي
0: وبين القراءة النقدية.
1: اي
0: ما أشوف الآن بالفضاء الافتراضي هو ريفيوات، انطباع هذا العمل علي نفسيا.
1: نعم.
0: أكو بيهم يجامل ويتحدث بالدبلوماسية، وأكو لا وفق قراءة
1: منهج
0: منهج نقدي. هذا نحاول نطلع من الريفيون نحاول على النقد. فإذا أنت استخدمت طريقة الريفيو نعم بها زعل.
1: المنهج النقدي قابل للتطور لو نفس الكلاسيكي.
0: شلون ماكو مقابل؟ شنو اللي خلانا احنا عبرنا من الواقعية للرمزية الكلاسيكية؟ يعني هاي المدارس وصلنا الآن مدارس اللي يطلق عليها ما بعد الحداثة.
1: نعم. بعدنا بالسؤال الثاني. نعم. عدد ما يأتي. ثانيا، عدد قائمة الممنوعات في كتابة الرواية. دني لا توصلون يمهم إذا تكتبوا الرواية لا توصلون يمهم شن هن أولا؟
0: أنا قارئ نهم للسرد.
1: نعم.
0: خاصة العراقي، لأنه حتى من أقعد بمكان ما أظل يعني حتى ذا الكتاب الناشئين أقرأ له.
1: نعم.
0: جدا تجربة أولى أقرأه. أكو أفراد، شوف مجتمعات تختلف طبيعتها، مجتمع العربي غير المجتمع الغربي.
1: نعم.
0: بالمجتمع الغربي ماكو هاي التابوهات، احنا مشكلة عندنا بالشرق، عوفك من الرواية.
1: نعم.
0: بالشرق اسمها تابو، العيب والممنوع والحرام.
1: ثلاثية،
0: ممنوع للسياسة، عيب للجنس، حرام للدين.
1: نعم.
0: قرائي منه أنا مو قرائي السويديين والدنماركيين، لأنه أنا ما واصل للعالمية حتى.
1: نعم.
0: أنا قرائي أبناء منطقتي،
1: بيئتي، البيئة المحلية. نعم.
0: بيئتي هم أساسا بداخلهم هذا
1: الثلاثي
0: التابوهات.
1: نعم.
0: أنا أجي من ما ممكن رواية تتناول فيما معينة إذا ما تتحرش بهذا التابو. بس أكو فرق بين أن تتحرش.
1: نعم.
0: برقي وأن تتحرش بفضائحية.
1: ابتذال.
0: ابتذال.
1: نعم.
0: ولهذا أقرأ روايات الآن عن موضوعة العيب.
1: نعم.
0: أو الجنس.
1: نعم.
0: تشوفه يدخل لهذا الموضوع بابتذال، بينما هو جزء من أجزاء الحياة الأخرى.
1: نعم.
0: في حياتي الشخصية المتخيلة وفي حياتي الشخصية الواقعية. أنت ليش تخليه جزء رئيسي بالعمل؟
1: نعم. بعد الممنوع الثاني بالرواية،
0: يعني أكو بالأدوات الفنية مثلا التقريرية الإخبارية، هاي المفروض
1: شينا عليها،
0: هذه المفروض ما يكسر منها. وأكو هاي صارت مع موضة الجوائز.
1: أيه.
0: المحلية والدولية. الترهل يظل يمط بالعمل إلى أن يرهله، وهو لو توخر هذا الترهل.
1: نعم.
0: يبقى العمل كما هو. ليش؟ حتى يحقق شروط الجائزة. كذا كلمة ريد، فهو إذا ما يمط ما يوصل ذاك العدد، وهذا مضر جدا بالرواية.
1: نعم. زين، إلها عمر معين بالكتابة اللي واحد يكتب رواية؟
0: لا،
1: يعني خبرة مثلا، مو قبل أنت استوك بديت تقرأ وقبل تكتب رواية، لا، طي مجال اقرأ، انحك بالأدباء، اسمع لهم، احضر منتديات، لو لا ما له علاقة
0: بالدرجة الأساسية. تراكم الخبرة
1: راح ينضج الرواية،
0: خبرة الحياة.
1: نعم.
0: راح ينضج
1: الشخص
0: الكاتب.
1: صح.
0: زائد تراكم القراءات. إذا أنا ما أقرأ أستاذ زيد شنو تجربته، شلون أنا أتجاوز خطأه، أو أستاذ زيد إذا ما يقرأني شلون يتجاوز أخطائي أنا.
1: نعم.
0: وشلون يحسن الجيد عندي. فمهم جدا القراءة. يعني أنا بديت بالقراءة بعمر 10 سنوات، لكن ما كتبت أول قصة إلا ما بلغت عمر 50 سنة.
1: أوه. 40 سنة.
0: 40 سنة ولا زلت لحد الآن ما يمر يوم، عدا يعني حالات مثلا عندك مناسبة. نعم. أو شيء، ما يمر يوم
1: إذا ما تقرأ،
0: إذا مو 50 صفحة، أقل 50 صفحة.
1: ما شاء الله. نروح للسؤال الثالث.
2: السؤال الثالث، املأ الفراغات الآتية.
1: أستاذ عامر عندنا 5 فراغات.
0: تفضل.
1: وكل فراغ إذا تريد تحب تعقب عليه عقب. لكل شيء مفتاح، ومفتاح الرواية هو
0: مفتاح الوعي.
1: الوعي. ثانيا املأ الفراغات الآتية. تجد تأثير مدينة القاسم بشخصيتي من خلال
0: علاقاتي الاجتماعية.
1: ثالثا املأ الفراغات الآتية. أكثر ما يخيف الكاتب هو
0: دكتاتورية.
1: دكتاتورية. رابعا املأ الفراغات الآتية.
0: طمع الحرية يعني، مو بالضرورة
1: تكميم الأفواه.
0: تكميم الأفواه.
1: نعم. رابعا املأ الفراغات الآتية. مواقع التواصل الاجتماعي جعلت الأدب
0: كل من يكتب يدعي الأدب.
1: يدعي الأدب. بعد أستاذ. خامسا املأ الفراغات الآتية. المبدع يحتاج
0: إلى الوعي والقراءة المتراكمة والدربة على الخيال.
1: نروح للسؤال الرابع.
2: السؤال الرابع، ما علامة صح أمام العبارة الصحيحة، وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة؟
1: أستاذ عامر عندنا 5 صح أو خطأ. أنا وين رجعتك؟
0: يلا روح
1: لأيام الدبلوم. أولا صح أم خطأ، بعد 5 سنوات من التقاعد، طلع تقاعدك ب 2021،
0: أنت ما مخلي
1: في مديرية بلديات بابل.
0: صدر بالصفحة أمام.
1: بعد 5 سنوات من التقاعد في مديرية بلديات بابل، لكنني أشتاق لأيام الوظيفة، صح أم خطأ؟
0: خطأ.
1: خطأ. ليش؟ عندك مقولة قرأتها أنا تقول الوظيفة تأخذ هواي من الكاتي.
0: السجن اللي عشته سجن الوظيفة.
1: الوظيفة.
0: لأنه أنت مطلوب منك تنام بساعة محددة. أيه. حتى تقعد بساعة محددة وياي، وحتى لا عندك
1: استراحة.
0: استراحة أو فراغ بالعمل. نعم. رغم أنه أنا كنت بشعبة التدقيق يعني. نعم. شعبة
1: معاون
0: ممل.
1: محاسب.
0: نعم. مملة. لا معاون مدير حسابات.
1: معاون مدير حسابات.
0: مملة لأنه طيلة الوقت أنت ما فارغ.
1: وتركيز الحسابات تركيز.
0: لكن إذا عندك فراغ هم تشوفها زحمة أنه تجر كتاب حتى تقرأ. فهي لا لا هذا.
1: بعد 27 عام طلع تعيينك على المفصولين السياسيين في مديرية بلديات بابل.
0: نعم.
1: ليه 27 سنة ما موظفيك؟
0: عشان الدولة. ليش؟ لا شوف إجراءات العدالة الاجتماعية جاها زخم كبير. أنا مو أبرر.
1: نعم.
0: فما من الممكن أنت اليوم تقدم بكرة تتعين. هاي إجراءات يراد لها 100,000 خطوة، عشرات الخطوات.
1: الانتماء السياسي استوجب انتظار 27 سنة؟ أنا انتمي سياسي، انتمي توجه، انتمي ديني.
0: احنا من انتمينا ما فكرنا أنه يستوجب انتظر. عشناها، عشنا الحالة.
1: مرت بيك لحظة ندم؟
0: عن شنو؟
1: لأن انتميت إلى جهة معينة؟ أو رحت التوجه معين؟
0: اليوم أنا عمري 63.
1: طولت العمر إن شاء الله.
0: لو يعاد بي الزمن لذاك العمر الشاب أرجع على نفس الطريق، لكن أمنيتي واحدة. كون بهذا الوعي.
1: هذا الوعي.
0: نعم. سام
1: هذا التوجه احنا ليش احنا نشبه الغاز؟ حضرتك من التوجه من اليسار الحزب الشيوعي.
0: نعم.
1: ساهم بوعيك؟
0: شلون؟ وهذا دائما يردد، رغم انه انا ما انطي مو صحيح اللي يقول السرد خرج من تحت عباءة اليسار.
1: نعم.
0: غالبية كتاب السرد خرجوا من تحت عباءة اليسار.
1: نعم.
0: لأنه اليسار يبيح لك أنا في فترة
1: عندنا سؤال عليه هذا شوية. أجل. تمام. بس التوجه صنع الكثير في أستاذ عامر.
0: شلون ما يصنع التوجه؟
1: نعم.
0: الأدلجة مهمة إلى حد ما.
1: التوجه صار بالمحد لورا المحد.
0: ما تضيع، لا لا، من أيام
1: قبل المحد.
0: التوجه يخلي لك بوصلة.
1: ها.
0: بوصلة.
1: اتجاه.
0: ما يتيه البوصلة.
1: نعم.
0: خلينا نشوف
1: الروح. لصح أم خطأ؟
0: نعم.
1: نحن الأدباء نكتب ونقرأ للنخبة وليس لعامة الشعب.
0: لا، خطأ.
1: خطأ.
0: خطأ.
1: بس حضوركم نخبة. هسه أنا من أشوف جلسات اتحاد الأدباء أو جلسات حتى مهرجان بابل.
0: نعم.
1: خصوصاً أنتوا الأدباء أو الشعراء الفصيح، الروائيين، القصاص، النقيد. من الموجودين؟ من القاعدين؟ هم نفسكم. يعني هم اللي نفس التوجه.
0: سواء مهرجان بابل أو اتحاد أدباء
1: أي.
0: بابل أو الاتحاد العام لأدباء العراق.
1: نعم.
0: روح لأي جلسة، أي إنسان من حقه يحضر.
1: من حقه، صح. أنا ما قلت مو من حقه، بس أنتوا تكتبون الذولة.
0: لا لا، ويخطأ اللي يكتب للنخبة.
1: ها.
0: لا نعم، لأنه أنت اللي يفور في ذهنك في خيالك وتحطه على ورق، ما تحطه للنخبة، تحطه لمن يشاركك.
1: النخبة تصنع فوقية بالإنسان.
0: أي إلى حد ما،
1: صح،
0: بس مو عد الجميع.
1: اي طبعا. لا أي، نعم. ثالثا، صح ام خطا، متعتي مختلفه مع حفيدي اوس ابن ماهر.
0: جدا، رغم مكاحته.
1: اي انت كاتب اكثر من شور المشاكس اوس ابن ماهر. تحياتنا لابن حضرتك ماهر ابو اوس اللي مرافق حضرتك بالاستوديو.
0: اشكرك.
1: اي
0: اوس،
1: تنسى نفسك انت ويا اوس؟
0: شوف،
1: تاخذ للانتخابات.
0: نصعب انتخابات. طب لازم انا انتخاب. يعني هو اكبر اولادي ماهر.
1: اي الله يحفظه.
0: واوس اكبر.
1: اول حفيد.
0: اول حفيد بالنسبه للاولاد.
1: نعم.
0: بنات عندي.
1: نعم.
0: يعني انا عندي،
1: الله يحفظهم،
0: عندي قمر.
1: نعم.
0: بنت بنتي، وعندي امير بن بنتي.
1: نعم.
0: وعندي فاطمه بنت بنتي.
1: نعم.
0: وعندي اوس وايهم.
1: الله يحفظهم.
0: انتبه هنا.
1: اي
0: ذولا موجودين وياي 24 ساعه. هنا تجي الميزه.
1: نعم.
0: 24 ساعه مشاكسته يمي.
1: نعم.
0: بكاء يمي.
1: اي
0: ضحكته يمي. تعلمه للحبي يمي شبته.
1: نعم.
0: يعني يجوز بنتي تتأخر فت شهر وتجي تقول هذا ابني بويا مو قام يمشي أمير.
1: نعم.
0: مثلا.
1: نعم.
0: لكن أوس وأيهم مو أعز.
1: نعم.
0: هم كلهم يوم الخميس يلتمون
1: طبعا
0: يمي، تصير روضة.
1: ايه.
0: لكن أكو ميزة لأنه ذولا يمي.
1: نعم.
0: أما كتقريب لا، كلهم من أجيب حاجة أجيب كلهم.
1: سولف لي على استاد عامر يوم الخميس من يجون. يبقى استاذ عامر الاديب والروائي. لا، لا
0: هم مو كل
1: يندمج بيهم وياهم.
0: هم مو كل خميس.
1: من ينجمعون؟
0: مو كل خميس.
1: من ينجمعون؟
0: عندي مشعوذين اثنين، ابن بنتي وابن ابني.
1: ايه.
0: اوس وامير.
1: ايه.
0: ذولا من ينجمعون يتفقون، هم على عقل طفوله. يقول له واحد يقول للثاني لك خلنا نروح ان نضوج جدو حتى يعطينا حاجات من جوا القناه. انا قاعد اقرا. فانا ابتعد عنهم، اروح اقعد بالاستقبال لانه بس هي جميله.
1: تنسى نفسك؟
0: طبعا تنسى نفسك، والطفوله تنسى نفسك.
1: الله يحفظك.
0: يعني حتى من يشاكس الان امرار تزعل امه وابوه.
1: نعم.
0: ماكم ممنوع واحد يجي اوس. تركوهن السبع سنوات ذن تحملوهن شلون.
1: الله يحفظهم كلهم ان شاء الله.
0: الله يخليك.
1: رابعا، صحهم خطأ، ما بين القصة والرواية والحسابات. أجد نفسي في الرواية.
0: نعم.
1: نعم.
0: في الرواية.
1: ليش؟
0: أكثر من القصة.
1: والحسابات أنت يعني بالرياضيات أنت محاسب مو محاسب؟ دبلوم محاسبة؟
0: دبلوم.
1: ومارست مهنة المحاسبة.
0: نعم.
1: أي.
0: نعم. بس
1: رياضيات هم تحتاج تركيز.
0: شاءت الصدفة انه انا اجي في زمن يصير عليه لغط ابو الحسابات، ويصير شوية دقيق، لازم ينتبه نفسه.
1: أيه.
0: لا يروح بالرجلين.
1: كتبت
0: فمتعب.
1: كتبت شعر؟
0: لا لا، أتذوق الشعر لكن ما
1: جربت؟
0: لا ما جربت.
1: تتذوق الشعر الشعبي؟
0: اي جدا.
1: ليش هذا أكثر من مرة أسئلة يعني سؤال؟
0: مو المفردة، المفردة هي الحياة.
1: أكو صراع خفي ما أكثر مرة سألته بين الشعر الشعبي والفصيح. جماعة الفصيح ما يقبلون الشعر الشعبي، يقولون هاي كلمة شعبية مستواها الأدبي أقل. هم ما يقولون، ما يجاهرون بها، بس بالمجالس الخاصة يحجوها.
0: كل مجال إلى إبداع.
1: أي
0: يعني حضرتك لو تطلع مثلا على ما تركه عبد الرحمن الأبنودي، المصريين يسمونه الخال.
1: أي
0: الخال عبد الرحمن الأبنودي.
1: نعم.
0: عنده قصيدتين كبيرات جدا، واحدة ساعة ونص واحدة ثلاث ساعات تقريبا. لو تجي هن باللهجة المصرية الصعيدية،
1: نعم،
0: لو تجي حقيقة تلقاهن أعمال سردية.
1: حلو.
0: جوابات الأسطى حراجي، القط العامل في السد العالي.
1: نعم.
0: وقصة إسماعيل.
1: نعم.
0: روايات كاملة. الشعبي أقرب للذات.
1: نعم.
0: لأن
1: يلامس قلبه، يلامس مشاعره،
0: حتى الكلمات، حتى الكلمات هي أقرب لاستشهادك.
1: نعم.
0: لكن أنت ما تقدر تستشهد مثلا بيت للمتنبي أو للجواهري.
1: مو الكل يفهمه.
0: مو الكل يفهمه.
1: نعم.
0: ولهذا صار الشعر الفصيح، شعر التفعيلة للنخبة.
1: أي أعلى
0: أما هذا يعني. أما الشعر الشعبي هو
1: لعامة الناس،
0: لعامة للناس، للشعب.
1: نعم. خامسا وأخيرا، صحم خطأ، الأدب الإلكتروني قضى على الأدب الورقي.
0: نعم، ازدادت نسبة قراء الأدب الإلكتروني، لكن يبقى للأدب الورقي طعمه.
1: طعم. مباشرة نروح للسؤال الخامس لأن وقت ما عدنا. نروح للسؤال الخامس. مخرجنا، نروح للسؤال الخامس.
2: السؤال الخامس، علل ما يأتي.
1: أستاذ عامر، عندنا تعليلين.
0: نعم.
1: الأول يقول علل ما يأتي، تراجع عدد القراء وخاصة الشباب. ليش؟
0: أنا على تجربتي بعد ما كنت شاب.
1: أي.
0: مني يثيرني تساؤل بالحياة. ما كان عندنا جوجل حتى نروح نبحثه.
1: نعم.
0: نركض الروح كأن يكون مثلا الكولونيالية اصطلاح جانا أو الليبرالية. إحنا ما نروح نبحثه بجوجل.
1: تروح للمكتبة تجيب كتاب.
0: نجيب كتاب كامل عنه.
1: نعم.
0: الآن مع التطور التقني للحياة في كل شيء.
1: نعم.
0: صارت المعلومة أسرع. سريعة أسرع. نعم. فبدل يقول لك بدل ما أروح أنا أقرأ كتاب كامل عن أي.
1: هذا تبرير للشباب لو واقع؟
0: لا واقع هذا الموجود.
1: تعذرهم لأن ما يقرون؟
0: لا لا، هو تنمية الوعي ماكو عذر عليه.
1: ها. يعني لازم يقرون
0: الإنسان حتى يعرف من هو وما حوله، عليه أن يقرأ.
1: نعم. ثانيا، علل ما يأتي، اقتران الحركة الثقافية بالحركة اليسارية.
0: هذا خوش لما آخر سؤال.
1: آخر سؤال وآخر شيء. أي احنا حكينا شوية عنه.
0: نعم.
1: أي.
0: دخل اليسار للعراق.
1: نعم.
0: وفتح آفاق واسعة. هاي أنا أحكي وفق تجربتي.
1: نعم.
0: بالسبعينات.
1: نعم.
0: من اجيت للسبعينات، اجيت لقيت معظم العلوم الإنسانية والفكرية موجودة. طبيعة الفكر اليساري مسؤولك ما يخلع عليك خطوط حمراء، اقرأ هذا وما اقرأ هذا.
1: نعم.
0: هذا لا تقرأ. يعني من تقول له اريد اقرأ نهج البلاغة، يقول لك، مو يقول لك لا تقرأ.
1: نعم.
0: يقيمك، يقول لك هل قادر انت عن استيعاب كلماته؟
1: فهمه. نعم.
0: اذا بعدك وعيك مناضج يقول لك لا انتظر شوي.
1: نعم.
0: من تروح النظرية التطور، يقول لك لا، إلى أن توصل إلى مرحلة تقرأ بها أو تدرس بها الفصل الوراثة، يلا تقرأ نظرية.
1: نقدر نقول وفر بيئة ملائمة مريحة،
0: ما خلى موانع لتنمية الوعي.
1: ليش أستاذ؟ ليش سؤال هواي يعني يبادر، ليش الشعراء الأدباء القاصين الحركة الثقافية هم من الحركة اليسارية، لو علماني لو شيوعي؟
0: أنت قلت ليش؟
1: لو ليبر أي ليش؟
0: مو كلهم،
1: أغلبية.
0: الغالبية.
1: أغلبية.
0: الغالبية.
1: أي أغلبية. ليش هذا التوجه؟
0: الإبداع خيال ووعي، ذن الثنين يحققهن لك
1: الحركة اليسارية.
0: الحركة اليسارية لأن ما تمنعك أقرأ هاي وهذا ضدنا أو لا، ما لها علاقة، أقرأ على مودة حاجج. ولهذا تشوف الشيوعي اليساري الشيوعي من تقعد تناقشه قوي،
1: عنده ثقافة،
0: موسوعي،
1: نعم،
0: متخصصي،
1: نعم.
0: من تجي للقومي، للقومي نعم، تلقاه تخصصي. أما البقية فهم أخوانا وعملاء ويدمرون القومية. لا، اليساري خلاص يقرأ لك بأي.
1: كيف وجدت الحلقة؟
0: ليش هي قضت؟
1: خلصت مع الأسف.
0: مع الأسف.
1: إحنا خلص.
0: ألا يكفي هذا السؤال؟ ألا يكفي تسألي إنه ليش هي خلصت؟ ألا يكفي إجابة؟
1: والله كفى، وصلت الرسالة.
0: الله يكفي.
1: بس أنا في نهاية كل حلقة أسأل ضيوفي كيف وجدت الحلقة؟
0: حلوة. وإعلامي شاطر قدر أن يعبر لي، وهاي ما يعرف بها المستمع، قدر أن يعبر لي رسائل اللي عما سنتكلم به وما لا نتكلم به قبل أن ندخل الاستوديو، لكن عبر الرسائل بشفافية ودبلوماسية عالية جدا.
1: شرفتنا.
0: أنت شرف.
1: وجيتك من مدينة القاسم لإذاعة المستقبل على العين وعلى الرأس.
0: أشكرك.
1: حلقة احتفاء بمنجزك الأدبي.
0: شكرا.
1: حاولت أقدمك بصورة ما معروفة.
0: الله يعني.
1: أخذت شوية من المدينة، أخذت شوية من التوجه، أخذت شوية من العائلة، من تخصصك. نتمنى لك الصحة والعافية.
0: الله.
1: ودائما في إبداع ونتاج أدبي وافر إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك والمخرج ولإذاعة جامعة المستقبل.
1: نورتنا. شكرا جزيلا.
0: ولكل المستمعين الآن اللي يستمعون للقاء.
1: ومن خلالك أنا أحب أشكر الأستاذ عباس الحداد اللي كان سبب في التعرف على حضرتك وفي ضيفك أو ضيفنا أنت بهاي الحلقة.
0: أيضا حلقة عباس الحداد كانت حلقة جدا شيقة.
1: شهادة اعتز بها أنا. شكرا. شكرا جزيلا
0: حبيب.
1: أحبتنا المستمعين والمشاهدين، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أنا زيد الأصيل، تقبلوا تحياتي بالإعداد والتقديم. عرفان العبدون كان بداية الحلقة، أما نهايتها في الإخراج المرئي والسمعي قيصر الجراح. إلى اللقاء.
3: إذاعة جامعة المستقبل، فوق الهاي ليفل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: السلام عليكم ورحمة الله الأحبة متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، أهلا وسهلا بحضراتكم وهذه التغطية الخاصة على هامش فعاليات مهرجان بابل للثقافات العالمية. هذه الحلقة استثنائية، ويعني اسمحوا لي أقول لكم بجهود ذاتية وخبرة ذاتية استطعت أن يعني
1: وشطارة
0: استطعت أن يشرفني اليوم بإذاعة جامعة المستقبل الإعلامية المصرية العربية الكبيرة منى عراقي. مساء الخير استمنى.
1: مساء النور، ازيك يا علي؟
0: عاملة ايه بالمصري؟
1: أنا زي الفل، منتهى السعادة الحمد لله.
0: يعني ما أعرف منين بدي، أنت تجربة يعني كبيرة.
1: أنت بديت بين خطفتني، دي البداية.
0: أي هاي أول إحنا هاي اعتراف على الهواء. أنت تجربة كبيرة، تجربة إعلامية يعني بصراحة الكل يباوع لها والكل متابعها والكل يعرف مدى أهمية عمل منى عراقي سواء بمصر وحتى يعني عربيا. أنت ما شاء الله معروفة حتى بالوطن العربي.
1: شكرا.
0: ما أريد الحلقة تروح للرسمية جدا، ما أريد هاي، بس أريد اليوم ننطق أشياء يمكن ما قلتيها يعني انترفيوهات سابقا.
1: أيوة.
0: أريد أبدي مباشرة من موضوع اللي كنا يعني كنت تسولفين بموضوع الندوة، اللي هو موضوع مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا ونهاية حقبة البث الفضائي. يعني تقريبا هو انتهى من التأثير حاليا.
1: صحيح.
0: أريد نشوف رؤيتك بهذا الموضوع.
1: البقاء لله.
0: نعم.
1: البث الفضائي أو القنوات الكلاسيكية الفضائية أنا بعتقد إن هي البقاء لله، لم يعد عليها تأثير غير البرستيج.
0: نعم.
1: الشياكة، زي ما تلبس بدلة كده براند.
0: نعم.
1: زي ما بتمسك شنطة براند، هو الطلوع على التلفزيون بقى للوجاهة وشياكة، لكن تأثير على الأرض السوشيال ميديا طبعا هي المؤثرة على الأرض.
0: نعم. حاليا تشوفين أنه الصحفيين والإعلاميين يجب أن يحدثوا أدواتهم باتجاه مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: الصحفي أو الإعلامي اللي ما بيشتغلش بأسلوب السوشيال ميديا ما جاش، ما تولدش، ما حصلش، ما تحققش، ما تشافش، وما تسمعش، وما تعرفش.
0: نعم. هسه حاليا انتم بمصر رحتوا بهذا الاتجاه بصراحه، بس عندنا التجربه بالعراق بعده فتيه، الموضوع بعده فتيه يعني. يعني هسه اكو ناس حدثت ادواتها واكو ناس بعدها على هذا البث الفضائي القديم، بعدهم بالطريقه القديمه
1: طبعا،
0: بعدهم رايحين بهذا. انا سمعت لك جمله بصراحه هي يعني حلوه وهي واقعيه، انه انا اليوم اباوع لك انت ايش قد عندك فولورز، ايش قد متابعينك حتى اقدر شلون احكي وياك.
1: طبعا يعني. الناس دلوقتي احنا في عالم رقمي. قول لي مين العدد اللي بيتابعك، قول لي ارقامك علشان احدد لك مكانك هيكون فين.
0: نعم.
1: مكانك هيكون في الصفوف الاولى معدي المليون، ولا في الالاف ورا شويه، ولا ميات ورا خالص، ولا ما جيتش، انت متفرج.
0: نعم.
1: انت مستهلك، انت مش منتج.
0: نعم. طيب يعني خلال هاي التجربة الطويلة وين كانت أهم محطاتك بالتغيير لمواقع التواصل الاجتماعي؟
1: أنا من أول ما طلعت إعلاميا، من أول ما تحولت، أنا أصلا مخرجة.
0: نعم.
1: من أول ما تحولت من مخرجة قعدت قدام كاميرا وشاشة، وأنا بدأت صفحات السوشيال ميديا بتاعتي، وكنت ماشية سوشيال ميديا مع البث الفضائي الاتنين مع بعض.
0: نعم.
1: وكنت بعمل محتوى جوه الحلقة خاص بالسوشيال ميديا.
0: نعم.
1: وكنت جوه الحلقة لازم أخلي الناس، مع إن الكلام ده من مثلا 15 سنة.
0: نعم.
1: لازم أخلي سؤال يتبقى للناس تجاوب عليه، لازم أخلي مشاركات الناس تبعتلي على السوشيال ميديا. كنت أي موضوع أتكلم فيه أقول وقصتك فين، ابعتلي قصتك على السوشيال ميديا. فخلي الناس دايما involved أو متورطة أو بتشارك بقصتها، زي ما بتتفرج زي ما بتبعت.
0: نعم.
1: الاتنين كانوا ماشيين مع بعض.
0: نعم.
1: وعايز أقولك على حاجة بقى.
0: نعم.
1: السوشيال ميديا دلوقتي زمن النجومية انتهى. اللي عمل اسم عمل، واللي عمل نجومية عمل. دلوقتي لا يوجد نجوم. دلوقتي يوجد ترند، وعمر الترند قصير.
0: نعم.
1: 24 ساعة، 48 ساعة، ماكسيمم أسبوع.
0: نعم.
1: بعد الأسبوع لا يوجد أي حدث مهما كان حجمه إلا لو اتجدد بحدث أكبر منه في نفس الاتجاه. يعني أنا ممكن أطلع، إحنا عندنا مغنيين بيطلعوا كده، لكن
0: أغنية واحدة
1: كده، تيجي تدور عليهم بعد شهر تلاقيهوش، بخ تبخر. تيجي تدور عليه بعد سنة مش موجود، البقاء لله.
0: هو ما بقى محافظ على هذا الترند، وبقى متواصل، وبقى يشتغل بنفس الطريقة وبنفس الفكر،
1: لو ما جالوش ترندات كتيرة تقومه مفيش فايدة. علشان كده دلوقتي المغنيين الممثلين الإعلاميين لو هو ما بيصنعش ترندات دائمة، لو لسه ما عملش اسمه مش هيعمل.
0: طيب هاي الترندات ما تأثر على موضوع مثلا موضوع المهنية، موضوع الطرح، موضوع هاي الأشياء؟ يعني أنت مثلا إذا تريد تصنع ترند لازم تتنازل شوية عن موضوع المهنية وهاي الأشياء، ممكن تروح باتجاه يعني خلينا نقول مو رسمي، اتجاه مو صحيح مثلا بنسبة من الخطأ.
1: كان زمان في حاجة في الصحافة اسمها الصحافة الصفراء،
0: أي
1: اللي هي صحافة الفضايح، أخبار تشد،
0: نعم،
1: أخبار مغلوطة ساعات،
0: نعم،
1: وكانت موجودة في الصحافة قبل وجود الإعلام أصلا، قبل وجود التلفزيونات كان
0: نعم.
1: في ما يسمى بالصحافة الصفراء.
0: صحيح.
1: يعني كان هناك صحافة محترمة نزيهة تتبع القواعد المعروفة التقليدية، والصحافة الصفراء كانت موجودة.
0: نعم.
1: الصحافة الصفراء خدت أشكال تانية، بقت إعلام أصفر
0: صحيح
1: فضائي في قنوات فضائية كلاسيكية معروفة،
0: نعم.
1: بتبث إعلانات مغلوطة، بتبيع منتجات غير مصرح بيها،
0: نعم.
1: بتحط أخبار غلط.
0: نعم.
1: فالسوشيال ميديا كده برضو
0: هم بيها صحافة
1: طب إحنا
0: صفراء.
1: ليه بنقبل الصحافة الصفراء زمان وبنقبل القنوات اللي بتبث معلومات مغلوطة ومش قابلين التجاوز في السوشيال ميديا؟ يعني ليه مطلوب الفضيلة على السوشيال ميديا؟ ما هي واقع موازي
0: نعم.
1: لكل الصور للمالتي ميديا السابقة. قصدي
0: نعم.
1: إن البني آدم زي ما هو كائن مش مثالي، البني آدم كائن بيتعلم وبيتطور، التعلم والتطور بيجي بالغلط مش بالصح. أنت لو صح على طول هتتعلم إزاي؟ أنت بتتعلم من أخطائك.
0: صحيح.
1: فطول ما في أخطاء، طول ما في تجاوزات، في مساحة للتطور.
0: نعم.
1: ما فيش مشكلة خالص إن يطلع ترند مسيء، يطلع ترند مستوى الأخلاقي مش عالي، ما فيش مشكلة. منصات السوشيال ميديا نفسها عندها قواعد محددة، هي
0: نعم.
1: نفسها بتحجب.
0: نعم. صحيح.
1: دلوقتي ده يعني حتى على سبيل المثال وليس الحصر،
0: نعم،
1: الجملة دي كلاسيكية أوي،
0: أيه.
1: على سبيل المثال وليس الحصر، حلو. على سبيل المثال وليس الحصر، يعني
0: نعم.
1: اليوتيوب مثلا دلوقتي لو قلت عليه أخبار حوادث مثلا،
0: نعم،
1: ممنوع فيه الكلام الصادم عن حوادث القتل العنف، هو نفس اليوتيوب بيمنع.
0: نعم.
1: فأنت لو عايز تشد مشاهدين وتعمل ترندات سيئة، المنصات نفسها هتحجمك.
0: نعم.
1: عندها قواعد.
0: نعم. فهو أكو ضابطة، قصدك أكو ضابطة من الموقع،
1: ضوابط،
0: مو بس الضابطة اللي أنت تخليها،
1: بالزبط.
0: أكو أصلا ضابطة بالموقع اللي تشتغل
1: كده.
0: عليه.
1: بالزبط كده.
0: نعم.
1: بالزبط كده. إن أنت تعمل ترند سيء وارد،
0: نعم،
1: لكن إن المجتمع كله يبقى في الاتجاه السيء، لا مش حقيقي. لأن عندك ناس بتتكلم في الشعر، ناس بتتكلم في الدين، ناس بتتكلم تفسير القرآن، ناس بتتكلم في مواضيع حضارية وتاريخية.
0: نعم صحيح.
1: وفي برامج كتير جدا تاريخية نجحت.
0: صح.
1: سوشيال ميديا بس.
0: نعم.
1: وأقدر أقول لك نجوم في السوشيال ميديا عملوا محتوى يعتبر تقيل ثقافيا وعلميا ونجحوا.
0: نعم.
1: برضو.
0: حتى دينيا.
1: ودينيا.
0: أي.
1: ودينيا.
0: أتذكر السنة الماضية يمكن أكو عندكم سامح حسين الممثل.
1: مثلا عمل برنامج اسمه قطايف.
0: يعني فتشي رائع جدا
1: بس اعتقد ان سبب نجاح البرنامج ان الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه نوه عن البرنامج.
0: لا
1: فده اداله.
0: لا نجح بعد كلام الرئيس.
1: يعني نجح بعد قبله.
0: قبله هو الرئيس شافه بعد النجاح من صارت الامسيه الرمضانيه. وقال له اكو مشتغل فتشي محترم.
1: بص بغض النظر تنويه الرئيس طبعا دفعه، لكن انت ما تعرفش ايه المحتوى اللي ممكن ينجح في لحظه على السوشيال ميديا.
0: صحيح.
1: انت لا يمكن تخمن.
0: صحيح. انت تشتغل وهو
1: يشتغل ويسيب نفسك.
0: أي.
1: وهي كده كده هتيجي.
0: أي صحيح. زين اردسيلك، انت بكل صراحة وبدون مجاملة وبدون أي مديح للأمانة،
1: سلام.
0: أنت الإمرأة الوحيدة يمكن بالوطن العربي، يمكن هسا خلينا نقول بس بمصر، الإمرأة الوحيدة بمصر اللي رحتي اشتغلتي ميداني، وثائقيات ميدانية
1: إنه تحقيقات.
0: بهذا، هو هاي التحقيقات
1: نعم.
0: اللي هي دخلتي بالعمق، رحتي لتجار المخدرات ورحتي لهاي الأشياء. أنت ما كنت تخافين؟ أنت ست
1: عايز
0: يعني
1: الحقيقة؟
0: امرأة
1: عايز
0: ما تخافين؟
1: الحقيقة؟ عايز الحقيقة؟
0: نعم.
1: ساعتها ما كنتش بخاف يعني، وأنا رايحة أصور الحلقة لا ما بخافش، بالعكس عندي ثقة يقينية إن أنا هعدي من الحيطة دي وهخرج سليمة. بس بعد ما بعدي بقعد أعيط في كورنر في الحيطة والله العظيم. يعني أنا فاكرة فمرة أنا حطيت في راسي أروح أقابل قراصنة في الصومال.
0: نعم.
1: رحت قابلتهم وقعدت واحتجزوني أسبوعين في الصومال، رجعت اتعالجت 3 أشهر.
0: لا أرد أسألك، أنا محضر لك سؤال عن حلقة الآثار.
1: آه
0: شنو هاي؟ ليش هيك يعني صارت عندك صدمة بعد الحلقة
1: جدا جدا.
0: وبعد
1: حلقة
0: التصوير
1: الآثار كانت تاني حلقة في برنامجي المستخبي. أنا أصلا مخرجة وكنت بعمل نفس المادة أفلام، وأفلامي كانت دايما تاخد جوائز دولية. بعد ما حولتها برنامج، دي كانت تاني حلقة في البرنامج، لسه منى عراقي دي بتعمل اسمها بالرصاص. أنا فاكرة الحلقة دي بعد ما اتذاعت، أو بعد ما اتصورت، أنا أسفة مش بعد ما اتذاعت. والله يا علي أنا فضلت قاعدة في كورنر كده أسبوعين أعيط.
0: شنو السبب؟ ليش؟ شنو
1: لا
0: اللي
1: لا كانت تجربة صعبة وتقيلة نفسيا.
0: شنو السبب؟
1: سبب إيه؟ أنت ماشي في سرداب زحف على بطني زي بتوع الصعقة كده. أنا لو كنت أدخن شوية من اللي أنا فيه ده ما كنتش عديت منه. سرداب زجزاجي
0: تحت
1: كده
0: الأرض؟
1: جوه جبل، فهو
0: نعم.
1: صاعد. عدى من فوق راسي حاجة، عملت ببص كده لقيته وطواط.
0: نعم.
1: فأنا في بالي إن الوطواط ده داخل جوه، يعني أنا هقابله جوه. هو المشكلة إن هو عدى من عليا، المشكلة إن إحنا هنتقابل تاني. دي حاجة. تاني حاجة، التربة دي وارد يكون فيها تعابين، عقارب، وبعدين عاملة كده وطالعة لفوق، وبعد كده لقيت بير مطلوب مني إن أنا أطلعه بإيديا الاتنين على البير ورجليا مش بحبل. والدليل قال لي خلي بالك إنك لو طلعتي البير ده ووقعتي، قلت له عارفة هموت، قال لي لا يا ريت تموتي، إحنا لو وقعتي هنسيبك تحت لغاية ما تموتي لأن مش هنعرف نطلعك. جاهزة تطلعي؟ الغريبة إني قلت له جاهزة، الغريبة أكتر إني طلعت.
0: طيب تقدرين تطببين مصورة؟ ليش طبيتي يعني؟ حتى هو الشخص المسؤول عن هذا المكان يقدر حتى يتعلمون شلون يصور وياخذ كاميرا ويطب
1: كان
0: يصور.
1: لا ما كانش لا كان لازم انا اصور بنفسي، وكان لازم اكون انا موجوده، لان هو اللي حكى لي عليه انا ما صدقتوش. ما صدقتوش الا لما شفته بعيني وصورته.
0: نعم. ايش قد دخلتوا هاي بالجبل؟ ايش قد ضليتوا وقت؟
1: كانت 150 متر السرداب، والبير 6 متر عمق، وبعد كده فتحه صغيره جدا عديت منها بصعوبه من الجرانيت، وديتني على 6 مومياوات تم نهبهم بالكامل. بس الست مومياوات كانت في مكان ضيق جدا، فكانوا مش عارفين يخرجوا التوابيت نفسها،
0: أخذوا بس
1: فشفتها وصورتها.
0: المومياوات.
1: خدوا الحاجات الصغيره، لا المومياوات كانت موجوده، خدوا الحاجات الصغيره اللي كانت ذهب في المقبره
0: هاي
1: كلها،
0: بيا منطقة بمصر؟
1: في مدينه صغيره اسمها مغاغه، جبل اسمها مغاغه جوه محافظه اسمها المنيا في صعيد.
0: طبعا هاي الاثار انتوا بكل مكان بمصر يمكن اكو اثار
1: في كل حتة، وهنا كمان في بابل.
0: ايه كمان فعلا صحيح، عندنا الاف المواقع الغير منقبة اصلا،
1: طبعا
0: غير مكشوفة اصلا.
1: طبعا طبعا.
0: يعني كان ملف بابل، حتى يعني يمكن تفصيلة تعرفيها او ما تعرفيها، بابل لما ادرجت على لائحة التراث العالمي ادرجت لانها اصلا المكشوف من عندها فقط 12% او

0: المستقبل، لا، علشان انا شفت كتير وعشت اكتر.
1: نعم.
0: شايفة بابل قد ايه؟ يعني مثلا في كم مشاريع لسه بتتبني في بابل،
1: صحيح.
0: كل المشاريع اللي طالعة دي، وبابل اللي لسه بتقول يا هادي دي قدامها مستقبل رائع. اللي فوق الأرض أغنى كتير كمان من اللي تحت الأرض.
1: جميل. يعني جاي تشوفين، يعني اللي شفتيه هسه اكو رؤية انه مستقبلا اكيد راح تكون اجمل.
0: يعني
1: بس
0: لو أنا اخترت أعيش فين في العراق هيبقى في بابل.
1: والله بصراحة انا هالشي كان مولي انا عايش بيها، بس والله اجمل مدينة بصراحة، والله العظيم. وبالمناسبة الجمال هذا مو بس يعني مثلا جاي نقول على شارع او على فتشي، لا لا، الناس،
0: الناس
1: ناسنا
0: رائعة،
1: هنا
0: الجمال رائعة
1: رائعة، اهل الحلة ناس
0: رائعة
1: اطيب
0: رائعة،
1: ما يكون
0: حقيقي
1: بالعراق. كل
0: حقيقي.
1: العراقيين طيبين، بس احنا نحكي عن بابل، هاي
0: لا
1: المدينة
0: لا،
1: اللي
0: كل مدينة ليها خصوصيتها.
1: هاي المدينة بصراحة رائعة،
0: طبعا
1: ناسها
0: طبعا
1: واهلها
0: طبعا طبعا، خصوصا اللي قاعد بيسجل لنا الحلقة ده شكله بيبيلي برضه.
1: قيصر الجراح هسه هو خطيه عنده
0: رائع
1: شغل.
0: يا قيصر، انت مودك رائع، مش كل الناس اللي تقعد تسجل تدي طاقة
1: تحياتنا
0: حلوة كده.
1: للسيد المخرج قيصر الجراح. طيب انت ليش عندك عداء مع الرجل؟
0: والله
1: من فمك او دينك؟ انا
0: هقولك
1: مرضى ما
0: هقولك هقولك انا يعني بمناسبة موضوع العداء مع الرجل ده، انا لكل رجل على هذه الارض انا بقول له انا اسفة، والله والله انا ما اقصد.
1: بعد ايش؟
0: بعد ايه؟ بعد ما خربت الدنيا.
1: بعد الحلقات اللي
0: خلاص
1: اشتغلتيها.
0: يا علي بقى استر عليا. والله الرجل ده انا اكتشفت الناس مراحل. في مرحلة ما كانت الناس بتقول عليا ايه اللي بتكره الرجالة دي، مش انت يا فيصل، ليه انت كده على جنب، مش انت. وبعدين انا كنت عملت مجموعة تحقيقات كان الرجل فيها هو البطل
1: نعم،
0: وكان
1: لا، كان
0: ضده.
1: هو المجرم مو البطل.
0: خلاص بقى، ما هو البطل مجرم برضه يعني. لكن انا في مرحلة دلوقتي اكثر نضجا، اكتشفت ان الراجل ده كائن مسكين والله، يعني يطبطب عليه كده ويتقال له انت عايز ايه، ان طلباته بسيطة.
1: نعم.
0: مش انت يا فيصل طلباتك بسيطة؟
1: قيصر
0: بص
1: طلباتك
0: يعني
1: بسيطة ولا لا؟
0: من كتر ما هو مش مصدق ان حد مهتم بطلباته، اهو
1: شوف
0: ابسط من البساطة، كل راجل
1: ماشي تريد.
0: طلباته بسيطة بسيطة،
1: اي
0: احنا اللي معقدينها عليه.
1: خلاص.
0: فعزيزي الرجل، ده كتابي الجاي، اول كتاب ليا هكتبه، انا اسفة.
1: انا اسف. انت صارت بعد هاي الحلقة نوقف برنامجك؟
0: نوقف فترة ورجع على قناة تانية.
1: انت كم مره توقفتي اصلا من العمل؟ فاهمين يعني هواي انت هواي موقوفه عن العمل صح ولا لا؟
0: لا لا، حصل كل إعلامي في الدنيا
1: نعم
0: بيتعرض لمشاكل،
1: صحيح.
0: ما بالك بقى بإعلامي ست بتشتغل في التحيات، وارد تحصل مشاكل طبعا، ده من صميم عملنا.
1: نعم.
0: أمال ليه النقابة بتحمي الصحفيين؟
1: هاي
0: ليه؟
1: انت توقفتي بسبب هاي الحلقه لو اكو غيرها؟
0: هي لا، الحلقة دي بعدها حصلت مشكلة والحمد لله خلصت،
1: نعم.
0: ورجع برنامجي تاني على قناة النهار وحقق نجاحات عظيمة. وبعدين أنا دخلت في مرحلة عايزة أغير فيها ستايل شغلي.
1: نعم.
0: أنا دخلت في مرحلة من حياتي عايزة أغير حياتي كلها مش شغلي بس.
1: شنو السبب؟ شنو تغير؟
0: نضج طبعا.
1: نعم.
0: أنا بقيت يا علي في مرحلة أنا عايزة أبقى مبسوطة،
1: نعم.
0: عايزة أبقى سعيدة. طيب،
1: والله هذا الصحيح
0: واحدة
1: بصراحة.
0: بتصحى الصبح تدور على مشاكل أو المشاكل تدور عليها، أبقى سعيدة إزاي؟
1: صحيح والله. وانت اكثر واحد خاض بالمشاكل بصراحة.
0: بالظبط،
1: يعني هسه
0: كفاية.
1: احنا نشوف مثلا هسه انا ما اريد اجيب اسماء، عفوا، يعني نشوف اعلاميين مصريين عايشين ببرج عاجي وياخذ كذا مليون وسيارته احدث. اريد احسد استاذ عمرو اديب، بل كان توصل له هاي الرسالة، اريد احسده سيارته ياخذ يقبض مليونين ما ادري ايش قد دولار، وسيارته ما ادري شنو، وقاعد ما ادري شنو. هو مو يسعد عمرو دياب؟ انا
0: مش
1: حد
0: هو
1: اله.
0: مش هو سعيد كده؟
1: اي خلاص، انت
0: خلاص
1: ايش مرضى اروحش بالمشاكل؟
0: انا عارفه، انا مالي انا بالمشاكل، انا
1: نعم.
0: خلاص مرحله المشاكل دي مرحله وخلصت يا
1: هسه انت بعد
0: علي.
1: راح تروحين لغير اتجاه، راح نشوف برنامج فني. ايش نشوف؟
0: لا مش فني، انا هحقق، بس هحقق امنيات، هدور على حد، على ناس بسيطه
1: نعم
0: عندها امنيات بسيطه احققها لها.
1: نعم
0: هو ده
1: حلو
0: برنامجي اللي جاي،
1: حلو
0: بس
1: حلو.
0: هكون ممر للسعاده للارض.
1: نعم. طيب سؤال هسه هو يمكن خارج موضوع حلقتنا، لو فرضنا على سبيل المثال انه نعرض عليك شغل بالعراق تبقين؟
0: طبعا طبعا.
1: يعني لهالدرجة انت حبيتي هاي الجاية؟
0: انا اسمي منى عراقي.
1: ايه. اعرف بالمناسبة هذا هم سؤال بس انا مخلي لان يمكن سألتي سابقا انه انت شنو ليش منى عراقي؟
0: ده اسمي الحقيقي.
1: نعم.
0: ده اسمي لقبي الحقيقي في باسبوري. انا نعم. اسمي منى عراقي ولي اصول عراقية. نعم. بس فين منين؟ انا عاملة جايزة عاملة مسابقة.
1: ما تعرفين؟
0: لا انا عاملة مسابقة.
1: ايه.
0: اللي هيعرف بيت جدي الخامس فين في العراق له جايزة. اقول الجايزة؟
1: قولي.
0: هجوزه مصرية. فيصل برق هو شكله. لو في قيصر. فيصل انت لو متجوز مالكش دعوه بالمسابقه.
1: ما يقدر. ما تقدر قيصر. ما تقدر قيصر. وراح يسمعون الحلقه بالبيت انت يقول بطل عالم في الاحياء.
0: بس فده ده اسمي ده اسمي الحقيقي. وبعدين هي. العراق هي اقرب بلد لمصر.
1: نعم. حقيقه هاي والله.
0: ثقافيا وحضاريا شعبيا برضو.
1: نعم.
0: أنا معايا ماجستير والدكتوراه فسهل جدا أدرس في الجامعة سهل أدرب والحاجات أنا بحبها.
1: نعم. طيب خلينا أسألك عن موضوع التسويق. أنت نعم. هناك التسويق عندكم يمكن يختلف عن مو يمكن أكيد يختلف عن هنا عندنا. يعني التجربة الإعلامية العراقية والتسويقية العراقية تختلف عن الباقين.
0: طبعا.
1: كل بلد إلى وضعه وإلى حالته.
0: طبعا
1: وإلى...
0: طبعا طبعا.
1: شلون شفتي مواضيع التسويق هنا مثلا تقارنيها بمصر لو ما تقارنيها التجربة هنا متأخرة شنو يراد احنا بحاجة شنو حتى نشتغل تسويق؟
0: الإعلام والتسويق وجهين لعملة واحدة.
1: نعم.
0: لأن أصلا الإعلام ما هو إلا أنك بلغة الصحافة أن احنا نوصل للمصدر.
1: نعم.
0: في لغة التسويق أو الاقتصاد احنا بنوصل للعميل.
1: نعم.
0: في لغة الإعلام الحصول على المعلومة. في لغة التسويق هي الحصول على المعلومة برضو.
1: نعم.
0: بس لاستثمارها.
1: نعم.
0: مش لعرضها فقط.
1: نعم. نعم.
0: التسويق من غير مهارات الإعلام و بيسموها إيه؟ العلاقات العامة.
1: نعم.
0: اللي احنا متدربين عليها كإعلاميين.
1: نعم.
0: مش موجود. يعني لو انت في التسويق ما درستش أو ما تدربتش على مهارات الإعلام والحصول على المعلومة التعامل مع العميل المهارات البابليك ريليشن انت مش عارف تسوق. فبديهي مصر لو هي عندها تجربة إعلامية أقدم أو أكثر حداثة هتكون لها تجربة في التسويق أقدم وأكثر حداثة. ما بالك لو زودت على التجربة دي حجم مثلاً النشاط التجاري النشاط المعماري النشاط الصناعي كعدد.
1: نعم.
0: أنا ما بقارنش دلوقتي النجاح بالأرقام. أنا بقارنها أو النجاح حققنا قد إيه. أنا بتكلم كعدد.
1: نعم.
0: لو إحنا عملنا تسويق لمليون مشروع لأن إحنا 120 مليون بني آدم.
1: نعم صح.
0: طيب لو إحنا عملنا تسويق لمليون مشروع هل عندنا خبرة زي ما نعمل تسويق لمئة ألف مشروع؟
1: لا طبعا أكثر هذه شيء أكثر
0: بس كده.
1: نعم.
0: المية وعشرين مليون بني آدم اللي موجود اللي عايشين على أرض مصر بينافسوا بعض.
1: نعم.
0: فبديهي تكون المنافسة نتيجتها إيه؟ هيطلع مننا الأفضل.
1: صح.
0: الأفضل ده هيقدر يدي أكتر. علشان كده أشطر ناس في مصر بيروحوا الخليج يشتغلوا في التسويق.
1: نعم.
0: سواء في الإعلام أو في شركات التسويق.
1: حتى عندنا هنا يشتغلون بالعراق حتى بالعراق يشتغلون.
0: بالضبط كده.
1: نعم.
0: معنى كده إن إحنا عندنا تجربة أكبر. اتنافسنا جوه بعض اصلا.
1: نعم.
0: اتعلمنا مهارات اكتر مع بعض نقدر ننقل التجارب دي بره. انا بقى كمون عراقي نصي اعلاميه ونص نصي بزنس وومن. يعني نعم. انا بشتغل زي ما اشتغلت اعلام اشتغلت حاجه اسمها بزنس ديفلوبر.
1: نعم.
0: انا مطور اعمال تديني المشروع اكبره لك هوب يكبر المشروع. اشتغلت
1: مشروع
0: فيه...
1: اعلامي تقصدين لو
0: لا لا لا
1: باي
0: لا لا
1: اتجاه
0: لا. اي اتجاه.
1: نعم.
0: اديني اي مشروع انا اعرف اكبره دي شغلتي. وانا نعم. الماجستير بتاعي تخصص اقتصاد علشان كده.
1: نعم.
0: علشان تخصص اقتصاد في الاعلام.
1: نعم.
0: لكن الميجر الاساسي هو اقتصاد. لان
1: نعم.
0: احنا اعلاميا لو ما عملناش فلوس مش هننجح.
1: صحيح.
0: واقتصاديا لو انت ما عرفتش تكبر المشروع انت ما جيتش مش هتنجح برضو.
1: نعم.
0: بس فليه بقول باب الكنز كل المشاريع اللي طالعه يا دوبك من على وش الارض، قبل ما تبتدي بنا انت لازم تبتدي تسويق.
1: صحيح.
0: انت لازم تبيع قبل ما تنتج.
1: صحيح. زين، هاي حس اللي شفتيه خلال هاي، انت جاي اكثر من مره للعراق،
0: دي تاني مره،
1: اي اللي شفتيه بتجربه التسويق عندنا وتجربه الاعلام عندنا، شنو ممكن يحتاج مثلا
0: لو الاثنين اتجوزوا بعض؟
1: أي.
0: الاعلام والتسويق.
1: نعم.
0: احنا هنملك العالم من بابل.
1: حلو. انه لازم يكون التسويق بمستوى الاعلام، ويعني يكونن سوا، يشتغلون سوا.
0: التسويق هيكون هو المطور والاعلام هي البادي.
1: نعم.
0: يعني التسويق هو الهدف. عندك زي ما انت قلت مشاريع عقاريه موجوده.
1: نعم.
0: المشاريع العقاريه دي لو عملت لها تسويق من غير اداره متخصصه للاعلام للمشروع هتشتغل ازاي؟
1: ما راح تبيع.
0: بالظبط.
1: ما راح تبيع.
0: بالظبط.
1: ومن ما راح تبيع انت ما راح تبني.
0: بالظبط.
1: انت
0: بتجيب مهندسين بنا.
1: نعم.
0: طب بنيت هتبيع ازاي؟ في مهندسين تسويق.
1: نعم.
0: مهندسين التسويق دول
1: هم الاعلاميين،
0: تلات ارباعهم اعلاميين. نعم. لكن اعلامي متربي انه يحول هذه الاداه الى مطبعه. نعم. فلوس.
1: نعم. طيب انت على مدى هاي التجربه الطويله بالتلفزيون وبالمواقع التواصل الاجتماعي، شنو اكثر شيء مريتي به، يعني غير حلقه الاثار وغير موضوع مشاكل هاي، شنو اكثر شيء شفتي غير، انت غير بحياتك وبطريقتك المهنيه، يعني مرحله خلتك تغيرين طريقه العمل، خلتك تاخذين خطوه جديده؟
0: انا للاسف، مش للاسف يعني، الحمد لله، انا تعرضت لمواقف منها مثلا التهديد بالقتل، وده كان متصور بالصدفه، صور صوت وصوره.
1: نعم.
0: وده خلى الامن المصري يطلب مني ان انا اسيب مصر لغايه ما يتقبض على اللي بيهددوني.
1: نعم.
0: سافرت وسبت مصر فعلا ورجعت بعد ما اتقبض عليهم. لكن المشكلة ان انا ما كنتش انا بس اللي متهددة، انا كنت متهددة انا وولادي.
1: نعم.
0: انا بعد الواقعة دي قعدت اقول لنفسي ليه بجد، انت ليه بتعملي كده؟ عشان ايه؟ وبعدين اكتشفت حاجة خطيرة جدا، ان انا عشت طول عمري في شخصية الضحية. شخصية الضحية دي اما تبقى الست مسكينة ومنكسرة وانا مظلومة، او تتحول الى منقذ، لان هي الوجه الاخر للضحية. اكتشفت ان انا عايشة دور المنقذ لان انا ضحية. وبعدين قلت فوقي، لا انت ضحية ولا منقذ.
1: انت انسان عادي، لازم تعيشين مثل ما تريدين.
0: بس أي. اول ما انا طلعت من شخصيه الضحيه والمنقذ اللي هم الاثنين لازقين في بعض،
1: تغير كل النظره، كلها تغيرت،
0: كل حاجه تغيرت. انا مش عايزه يبقى لي علاقه لا بالتحقيقات ولا بالمشاكل ولا بالجرائم ولا اتكلم فيهم. انا ماليش دعوه. وما انت عايزه ايه؟ انا عايزه انبسط
1: بس.
0: طب انت مبسوطه فين؟ انا مبسوطه في اي حته هترموني فيها. أي. هشتغل وانبسط،
1: اهم شيء اشتغل وانبسط
0: بس.
1: أي. انبساط بس مو صح، المهم نشتغل.
0: ما هو الجميل ايه؟ انك تشتغل اللي بيبسطك.
1: اللهجه عظيمه.
0: انت جميل، انت تشتغل حاجه اللي بتحبها. أي. انا بحب اشتغل مع الطلبه، بحب اشتغل اعلام، بحب اشتغل اقتصاد، بحب انتج فلوس، بحب انتج برامج، بحب انتج افلام. يعني حاجه من الحاجات اللي انا نفسي اعملها ان احنا ناخد
1: قيصر.
0: ناخد قيصر ده. نخليه بطل. انا عايز انتج مايكرو دراما، مسلسلات ريلز بالطول. لان عندي قصص رائعة حصلت قدام الكاميرا والاكتر منها ورا الكاميرا. عايز اصورها دراما، مايكرو دراما،
1: تنكتب وتتصور، تصير دراما بسيطة على السوشيال ميديا.
0: يا سلام لو عملناها مع جامعة المستقبل.
1: يلا
0: بريدك.
1: يلا
0: متفقين. متفقين
1: نقرا الفاتحه.
0: لا على الدراما.
1: انا اقرا الفاتحه، انا
0: اقرا مراتك تشوفنا.
1: انا اقرا الفاتحه على اي حاجه.
0: قيصر المأذون.
1: اقرا الفاتحه على اي حاجه. بس انت اليوم ما دام دخلت المسابقه ما ترجع للبيت اليوم. انا النت مقطوع على البيت ما يشوفون الحلقه. طيب ها سؤال تقليدي كلش راح
0: اديني في التقليدي.
1: ايه هسه الصحفيين اللي جاي يتحولون لمواقع التواصل الاجتماعي شنو تقول لهم؟ شلون يشتغلون؟ شو يسوون؟ المفروض مين يبدون؟ طريقة العمل. انت بديتي هذا الموضوع من زمان، يعني من زمان هواي انت تشتغلين بالتليفون.
0: تمام.
1: من كان المفروض الصحفي يشتغل بالكاميرا، الكاميرات موجودة والبث الفضائي هو الموجود.
0: طبعا. طبعا.
1: قبل مواقع التواصل الاجتماعي انت كنت تشتغلين بالتليفون وطبين تجار المخدرات وتروحين ويا الشرطة وما ادري ايش تسوين
0: وهالاشياء.
1: فانت هسه مثلا التجربة اللي هستوى طاب بهذا الوسط مثلا شلون تنصحي؟ شو تقولي لمين يبدي؟ شو يسوي
0: لو هو صحفي تقليدي بيشتغل في المواقع مثلا ولا بيشتغل ورقي؟
1: هسه يشتغل بالمواقع او ورقي او هو يريد يدخل بهذا المجال.
0: اي صحفي. أي. طب اقول لك على حاجه. اي حد مش صحفي
1: ماشي.
0: بس
1: اي حد.
0: كلنا بنقعد على التليفون وبنتفرج على السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: بنشوف ايه؟ ريلز، صح؟ حتى الاطفال.
1: نعم.
0: هدية مني لإذاعة المستقبل. من مستهلك لوقتك ومخك وفلوسك إلى منتج تنتج فلوس. أي حد في الدنيا يقدر يبقى صانع محتوى. أي حد في الدنيا يقدر يكون انفلونسر. أنا أقدر أخليك انفلونسر في شهر. من واحد بتضيع فلوسك، وقتك،
1: طاقتك،
0: مخك، عينك، لواحد بينتج فلوس في شهر. ازاي؟ احنا بنبيع ايه؟ احنا بنبيع قصة، والقصة كلها في دخلتها اول 3 ثواني في القصة.
1: هم
0: اللي بيسموه دلوقتي الهوك.
1: هوك.
0: زمان كنا نسميه منشط، بعديها نسميه انترو، دلوقتي بتسمى هوك.
1: هوك.
0: سمي اللي تسميه. ان صلى تسميه اشرف. اقول لك انا هسميه قيصر. ازاي تطلع بالقيصر في اول 3 ثواني؟ التيك اوف بتاع الفيديو بتاعك او الواتيفر، يعني دلوقتي في الكيروسيل.
1: شلون كان تلزم المشاهد، تجيب المشاهد.
0: في حاجة دلوقتي اسمها attention economy، ثقافة الانتباه. اللي هياخد الانتباه سيملك العالم.
1: حلو.
0: حقيقي. اللي هياخد الانتباه هيبيع للمستشفى، هيبيع للمحامي، هيبيع للمدرس، هيبيع
1: دكتور، كل شيء
0: كله. وكل دول محتاجين يبيعوا سوشيال ميديا. لو كل دول ما اشتغلوا السوشيال ميديا ما جوش. هيجي له زباين منين؟
1: لازم يشتغل هسه حتى
0: بجد؟ يمكن مدن زي بابل لسه فيها وسائل الإعلام التقليدية، الناس بعارفة بعض بتاع، لكن لما الدنيا توسع وتكبر الناس هتوصلك إزاي؟
1: لا هسه صارت، هسه كل شيء صار عندنا. حتى يعني تلقين مطعم صغير مثلا، يعني مو مطعم كبير، لا مطعم صغير هو مسوي صفحة ويسوق ويمول وينتج ويصور ومدري شنو. هاي
0: أهي ممول، دي بقى هي الفخ. إنك تدفع فلوس إعلانات للسوشيال ميديا ده فخ. دلوقتي منصات السوشيال ميديا، احنا كم بني ادم على الكوكب؟ كم مليار؟
1: مليارات.
0: هذه المليارات كلها عندها صفحات. هل مواقع التواصل فيسبوك مثلا هل عنده اداره تكفي لمليارات الصفحات اللي عند الناس على الارض؟ لا. فهو عايز ايه؟ هو عايز يمشي الصغيرين، كان زمان يقبلهم ويكبرهم، دلوقتي عايز يمشيهم. ليه؟ لان هو لا يستطيع إدارة كل صفحات الأرض. معنى كده ايه؟ ان هو عايز حد يشد ناس، مش يدفع فلوس. اللي هيدفع فلوس وعايز يعمل
1: راح
0: شغل
1: راح يطيح الصفحة مالته اصلا بعد ما تمشي.
0: مش هتمشي. هيفضل يحرق، بنسميها في الاقتصاد بيرنينج ماني. هيعمل بيرنينج، هيحرق في فلوس، يحرق في فلوس لدرجة انه هتلاقيه بيشتغل عند السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: لو ما دفعش فلوس مش هيجيله زباين.
1: لذلك كان دائما يعني من الشباب يريدون يشتغلون مثلا فتشي ويدفعون تمويل، اقول لا تمول، هاي الخوارزمية، خوارزمية الفيسبوك، إذا تقرب صفحتك أنت مولت وصعدت الخوارزمية بالتمويل،
0: بس خلاص
1: انتهت الصفحة،
0: انتهت،
1: دمرت
0: تماما. لو أنت ما بتعملش، لو أنت نفسك ما عندكش قصص تشد الناس، لو ما عندكش محتوى يجيب أورجانيك ريتش، أنت ما جيتش.
1: نعم. طيب هذا الموضوع مثير بصراحة، مال المايكرو دراما. انت عندك خطه لهيجي لانتاجه بالعراق؟ لو انت يعني فكره، لو شنو بالضبط انت اصلا مخططه لهذا الموضوع سابقا؟
0: طبعا طبعا طبعا. المايكرو دراما هي المستقبل في الدراما، زي ما القنوات الفضائيه البقاء لله.
1: نعم.
0: الدراما على القنوات في طريقها تكون البقاء لله. مش البقاء لله 100%، لا، لسه النجوم لسه شغالين، لكن الناس هتبتدي تشوف دلوقتي في مسلسلات كورية صينية وعربية ومصرية ابتدى يعملوا مايكرو دراما. المايكرو دراما هو انتاج فيري لو كوست، لانه بيتصور في مكان واحد بكاميرات بالطول، بكاميرات بالطول. من شروطه انها تكون كاميرات مش فيري، مش كاميرات، مش أليكسا، مش
1: كاميرات عادية،
0: كاميرات عادية، يعني ما يكونش باين ان هي هيوج كواليتي او هيوج برودكشن، ده ممنوع. لان المتلقي لازم يحس ان الريلز دي قريبه منه، قريبه من الرياليتي. كمان من مواصفاتها او من شروطها انها تكون ممثلين جدد مش نجوم.
1: النجم ما يشتغل بهذا المكان،
0: لا،
1: لازم هاي تطلع نجوم، تصنع نجوم. هذا المايكرو دراما
0: بالضبط بالضبط. ودلوقتي بقى في منصات كتير بتشتري بمبالغ توصل 20,000 دولار، 30,000 دولار المسلسل، 50,000 دولار المسلسل، والمسلسل ما بيتكلفش أكتر من 10-12,000 دولار.
1: نعم.
0: ويمكن أقل.
1: تعودكم هذا الموجود من زمان.
0: موجود عندنا.
1: إيه. بس هذا اللي أنت قلتي خطر مع الموضوع إنه تختفي الدراما. أنا بصراحة.
0: مش هتختفي.
1: إيه.
0: مش هتختفي. لا. لسه. الدراما المسلسلات. على. لا، المسلسلات على القنوات لسه ممتدة. لسه ممتد.
1: حسان راح اقول لك شيء انت اكيد شايفته ومشخصته متاكد. يعني نشوف مسلسل 30 حلقه خلال رمضان مثلا، انا ماكو داعي اشوفه، يخلص رمضان ينزل ملخص ساعتين،
0: هو ده اللي اشوف،
1: بس ملخص.
0: طبعا
1: نشوف ملخص المسلسل.
0: لا، اقول لك بقى انا على حاجه اجمل.
1: هي.
0: مسلسلات رمضان بيفضلوا يمطوا فيها زي الفطاطري كده. ها شفت الفطاطري لما يمسك البتاع ويدور فيها؟ هي قصة ما تستحملش يا جدعان غير 10 حلقات، 15 لما تقول بابا وماما. ترزعني 30 حلقة في أحداث ملهاش أي 3 لازمة،
1: يدق الباب تخلص الحلقة وراء الحلقات يلا يفتح الباب
0: بس. فأنا على التلفزيون مضطرة أتفرج علشان عايز أعرف هتقفشوا إمتى، هتقفش وهيقع هيتقبض على امه امتى. انا لو شلت الحشو ده،
1: انا لو شفت المخرج هغز،
0: انا لو شفت المخرج بره هجيبه. على المنصات مفيش الكلام ده،
1: يختصرون
0: 3 هي 10 حلقات 15 حلقه، اديني الزيتونه يابا خلينا نخلص. عشان كده النجوم دلوقتي، نجوم صف اول، منى زكي بتعمل على شاهد مسلسل، مش هيجي، مش هيجي على الشاشات اصلا. وتقول لي الدراما فين؟ بقاء لله،
1: بقاء لله،
0: بقاء لله، ما نقولكوش في حاجه وحشه.
1: يعني ما اعرف شلون يعني خلص الوقت، والله ما اعرف يعني
0: الوقت خلص،
1: كانما احنا استونا بدينا.
0: زيد شرف، زيد انا لسه متعرفة عليه يا جماعة، شخصية خطر.
1: شخصية خطر صح وتفهم ايش اسمه،
0: شخصية تدرس
1: بالسلب لو بالايجاب.
0: اقول لك على حاجة يا زيد، انت بطل من ابطال المايكرو دراما بتاعي.
1: راح اخليك ممثل.
0: انت عارف الراقصة والسياسة لما قررت تكتب، انا طبعا مش الراقصة بس انا بس هو يصلح يكون. المهم خلينا عشان احنا لايف مفيش مونتاج. لما قررت تكتب مذكرتها، مش قصدي عليك بس انت خطر يا
1: زيد. هذا على زيد الشوكة ترى، مو على قيصر.
0: شاطر زيد خطر لانه شاطر، حد بيحب الشغل اكتر من نفسه وحياته. حلو كده؟

0: خلاص
1: حدثنا
0: قفلتها علي ده؟
1: معكم هذه. هذه
0: هنقفل
1: تغطية،
0: ازاي؟ نرجع
1: تغطية
0: رسمي
1: خاصة
0: ازاي بعد الفقرة
1: لازم
0: الغنائية الراقصة اللي
1: لازم نرجع
0: حصلت دي؟
1: رسمي.
0: شفت انت وجودك عمل ايه؟ عرفت انت بتعمل ايه؟ عرفت انا انت قلت خطر ليه؟ كنت محترم قبل ما انت دي.
1: بعد ما اعرف شلون اقفل الحلقة.
0: صوت قيصر وضحكته جاي بغاية هنا.
1: ايه حتى يمكن بيجي وطالع. انا اشكرك لان يعني شرفتينا اليوم.
0: الراجل ده انا بدي ندوه في المهرجان جه خدني خطفني على هنا يعني، وانا باجي يعني بروح، وما انا قابل الناس الحلوه دي ازاي؟
1: اكو سؤال اخير ونختم الحلقه
0: يا باشا. انت السؤال الاخير ده انا سمعته من ثلاث اسئله.
1: لا لا لا ما قال السؤال
0: والله من ثلاث اسئله. لا. كل سؤال يقول لي الاخير.
1: مو هذا لازم اقول هذا بالسكريبت الأخير.
0: بالسكريبت
1: هذا ما اقدر أقول.
0: سكريبت ايه؟ انا لا شايفه ورقه ولا اسئله. قال لك سكريبت.
1: مو انا حافظك ما يحتاج. انا
0: طبعا لا دي شطاره شطاره شطاره شطاره انك ما يكونش عندك سكريبت وتدير حوار معايا.
1: ايه شوفي انت شفتي جامعه المستقبل ورحتي هناك قطيتي محاضره
0: رائعه مكان رائع جميل
1: وهسه جيتي لهنا هاي المنصه اللي هي تابعه للجامعه.
0: يشرفني. شكلي بيني وبين المستقبل دي قدر.
1: حلو.
0: كل ما بعد تشدني فهمتني. غريبه يعني انا نفسي مش فاهمه.
1: شلون شفتي المكان هناك وشلون شفتي هنا المنصه؟
0: رائع رائع رائع. قابلت دكتور حسن اتشرفت جدا بيه. شخص يعني أفقه واسع. نعم. سقفه ملوش حدود. الطلبة عندهم قسم دراسات حرة لقيت أعمار مختلفة جدا، ناس عندها أفكار وأنا يعني كان وقت رائع.
1: نعم. شلون شفتي المنصة هنا الأشياء وال...
0: ما تخلي الموضوع ده بيني وبينك.
1: بيني وبينك ماشي تخلي بيني وبينك. أحبك
0: يعني لو قيصر شغل مزيكا تاني ما تلومنيش.
1: لا ما راح يشغل خلا اختم. المدير موجود خلا اختم.
0: المدير زيد.
1: أحبتنا متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى هنا تنتهي هذه التغطية الخاصة. نلتقي إن شاء الله وتغطية أخرى وبرامج أخرى مع ضيوف مثل هذه النجمة الرائعة العربية والمصرية.
0: أيوة يا علي. أيوة
1: شكرا لحضراتكم. شكرا لكرم المتابعة. هذا

0: بالك.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم العلوم التربوية والنفسية. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 55، مسائي بمعدل 53. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي، معهد إعداد المعلمين، اختصاصي، خدمة اجتماعية وإرشاد اجتماعي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا، معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
4: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 50، مسائي بمعدل 50. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل، فول كواليتي 91.7 FM.

بحشاش بيسلمك مضى بحشاش في سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفضا اللي حظى بوصلك حظى والما حظى لا والحظ بحشاش في سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفضا اللي حظى بوصلك حظى والما حظى لا والحظ حظ اردي وعمره خسره اللي لشخصك ما يره جفني معي من الكرامه استلذ عقبك واغمض

استلذ عقبك واغمض ما غمض جفني ولا نشف دمعي رواج مع السلف ما تشلني غير الأسف ما تشلني.

أنا شكل حبنا الفض رض السجاج على الصخر والعين مدلول الرض اللي حظب وصلك حظوي.

عزم الله اشمع النجضي ناس عيد اخوتي بيوم ضربي.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

بجن بجن والله بجن حبيت وعيوني بجن لو ما أحب أحسن إذا بجن بجن والله بجن حبيت وعيوني بجن

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

Thank you.

حياتي أهدي حياتي إليك يا اللي مليت بالحب حياتي أهدي

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.